نشنق نشيد الحرية يرددها كبار وصغار، نرسم عجبين الولد صورة وطن وبإيده حامل مفتاح، نزرع حب نحصد أمل ونذكر ست الختيارة طرز على راية الحرية على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

وانت حاملني هان. قلبي ما بده حياته

بما ما بدو حياته ولا بدو عمره بلا هك ليلة طويلة ساعته.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم الباتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر، التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: بتخربش
1: انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش انا قطتي

ليلى انا المجنون بحبك من زمان بتوف بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شطعني انا نفسي ارسى عليه لا شريك وناس ما اشترتش

0: الكاش جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال.
5: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: تحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس يا عم تفوق، بدك تدبل حط يا عمي دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعطيني تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني تسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تشوفوا.
4: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
4: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
5: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر، شوف يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقاصد يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة انت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصل، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

حسن ولا تيجي ولا تشتغل، بقول لك أنا غريب أنا عابر سبيل لازم أقعد في الدار وكذا وخلص الدنيا والزهد وما إلى، لا أنه أنت بدك تروح واشتغل وحاول وجيب وخد وحط وقيم واعمل كل هذه التفاصيل، ولكن بنفس الوقت ما تنسى أنه أنت معدي، ما تنسى أنه أنت بأي لحظة ممكن تطفي هاي الشمعة، وكل هذا اللي أنت رايح جاي علشانه، كل هذه التفاصيل اللي أنت بتعيشها كلها إشي معدي وقد لا يكون إلك وقد لا يكون من نصيبك، فإنه تمشي بهاي الطريق بهاي الحياة تستمتع بالأمور المباح فيها والمتاحة للاستمتاع بهاي الحياة بشكل أو بآخر، تفرح بالفرح، تتعلم وقت التعلم، تأخذ نصيبك من كل ما يعني تشتهي بشكل يعني زي ما بقولوها قانوني وبشكل شرعي وبشكل إيجابي، ولكن يكون دائما قدام عينك هذا الشعار أنه أنت غريب، أنت عابر سبيل، أنت حدا معدي، أنت حدا مش مخلد، لا أنا ولا أنت ولا حدا تخلد على هاي الدنيا. فمش معناها أنه نترك هاي الحياة ولا أن نترك الشغل ونبعد عن الناس ولا يكون عندنا طموح ولا يكون عندنا أمل ولا يكون في عندنا، لا هاي طبعا تفسير خاطئ لا لا لهذا الحديث لهذه الوصية النبوية. اشتغل ابني اعمل، ولكن بطريقة لا تكون هي أكبر همك، لا تكون هي كل التفاصيل اللي بحياتك، حاول بكل السبل بكل الوسائل الشرعية والمتاحة أنه أنت تبني وتعمر وتحسن استخلافك في هاي الأرض، لأنه ربنا استخلفك بهاي الأرض وأمرك أنك تعمرها وتعيشها إذا مش إلك للي بعدك للأجيال لكل هذه التفاصيل، لكن دائما خليك عن ندها، خليك جاهز كيف اللي بقول لك يعني ستاند باي، دائما لازم تكون أنت شو يعني يلا يلا رن الجرس يلا مع بهاي الفلسفة بهاي الطريق، بأنه أنت زي ما بقول لك وصفوا الدنيا بتدخل من باب بتطلع من الثاني وبتخلص قصتك، فلتيجي أنت تحسبها 50 سنة 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة من العمر بيعدوا بشكل تفصيلي طويل، ولكن بشكل هيك مختصرات بتلاقيها جدا جدا جدا صغيرة ومش كثير مكفي. فإذا تعثرت خطاك في هذه الدنيا أنت عابر سبيل، إذا لم تستطع أن تبني ذاك الشيء الكبير فأنت عابر سبيل، إن لم يعني تحصل على ما تريد فأنت عابر سبيل، بمعنى أنه ما تخلي كل تعلقك وكل فرحك وحزنك وزعلك وغضبك وعياطك وضحكك وكل هذه التفاصيل مرتبط بهذه الأشياء المادية بالحياة، اشتغل لها واعمل لها إذا زبطت، وبنفس الوقت يعني ما تخليها هي الهم الوحيد أنه إذا ما زبطت أنت فاشل، إذا ما زبطت لا أنت عبارة عن حدا معدي، ما تكبر حملك، لأنه بأي لحظة تخيل واحد مسافر ريح له شوي تحت شجرة مثل ما كان بالتوصيف النبوي كمان، وحامل له 4-5 شنط معه، هاي شادي أنت معنا الموسيقى معنا ولا علينا تمام، فبتعدي القاعدة هاي أنه بدك تعدي شوي وتروح، فكديش بتحمل أنت حر في الطريق، تحمل 5 شنط تحمل 3 شنط تحمل 40، أنت قديش حملك، الله يعينك على حملك، كل واحد الله يعينه على حمله. في كثير ناس بيقولوا إيش إنه بحاولوا يخففوا شو في عندهم أشياء علشان هو لما يروح خفيف خفيف ظريف، كيف بطريقة معينة. فعابر السبيل لا يحمل معه الكثير من الأمتعة، لا يحمل معه الكثير من الحقائب، لا يحمل معه الكثير مما يراه في الطريق، لا يحمل معه الكثير من الأعمال إلى آخره. أحلى شغلة أنه أنت لما تروح بقول لك يا رايح كتر ملايح مش فضايح، سامح وتسامح وكلهم سلام، يمكن ترجع والأغلب ما ترجع. صباح الخير، كن كأنك عابر سبيل.

فعلا أكبر حرامي بهاي الدنيا هي الدنيا نفسها. أخطر ما في كل التفاصيل هاي إنه إحنا بنسمع الكلام هذا بنتأثر بنعيش ولا لحظة وبعدين نقلب صفحة وبنعدي ولا كأنه عدينا عليه ولا كأنه سمعناه. وهاي في لها قصة حقيقية في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام, إنه أجا واحد قال له يا رسول الله وإحنا نسمعك في المسجد بنكون خاشعين وكذا ومش بس نطلع بنصير, قال له مولا وإنتوا تضلوا بتطلعوا بالطريقة اللي إنتوا بتكونوا تسمعوا فيها كان بتصافحكم الملائكة بالشوارع, يعني بتكونوا أنتوا أعلى درجة من الملائكة, يعني الملائكة تتقرب إلكم بالسلام عليكم في حال أنه أنتوا طلعتوا بنفس المشاعر والروحانيات اللي بتكون مثلا بخطبة الجمعة بتلاقي هالناس سبحان الله هيك رايقة وبس تطلع ببلش يفلت الأمور يعني شوي شوي. وإحنا هون ممكن أنه بنتفاعل مع الموضوع نفسيا, آه والله صحيح نعابرين سبيل بس صح 10 دقائق بلعب له الشيطان لعبتين في راس الواحد فينا بخليه ولا عابر سبيل ولا عابر مش سبيل, بخليه مخالد مخلد في الدنيا هاي إذا ما عملش اللي بده هذا بخصف الدنيا عشان يعمله هيك الدنيا. أسمع

ودائما معكم في هذا البرنامج سيداتي وسادتي، وللحديث بقية بعد الفاصل. هناك الأخبار، المستجدات، القصص الدنيوية والحياتية والأخروية وكل هاي التفاصيل، وقصة الحركش اللي قاعدة بتصير دائما وهالفترة الأخيرة بين إيران وأمريكا. ضربوا قواعد، ردوا بقواعد، مش عارف وين رايحة الأمور. كمان تهديدات في لبنان وهنا وهناك وإلى آخره. موضوع النفط وارتفاع الأسعار المنتظر أو المرتقب في داخل الخط الأخضر، في ضجة بالموضوع، والصحف بلشت تحكي أنه يعني شو اللي قاعد بصير، يعني شو الدنيا ولعت. طبعا إحنا يعني مولع من دار أبوها عندنا، ولو تحكي شو قاعد بصير ما حدا سامح حدا وما حدا راد على حدا. وأسهل شغلة بكلك من المصدر، وضريبة بلو، ضريبة لو، ضريبة مش عارف إيش. المهم فاصل، ولا الحديث بقيت.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقاطع يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بقى توافق شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
7: راديو موال.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي، والبداية من غزة كما دائما، هذه النافذة الصباحية اليومية التي من خلالها يعني نربط الوطن في هوا، ونحاول دائما يعني إطلاعكم والاطلاع أيضا من خلال الزملاء والزميلات على آخر المستجدات والتطورات الحياتية الميدانية واليومية في قطاع غزة. واليوم مع الزميلة فداء حلس مراسلة مع فداء. صباح الخير.
1: صباح النور لك زميلي عادل والأستاذ المتابعين والمستمعين.
0: أهلا فداء. يعني الإسرائيليون يهددون حتى بكلك بعد الانتخابات لابد من عملية برية، وكأنه الحرب يعني توقفت، فشو التفاصيل، شو الأخبار اليومية من غزة اليوم؟
1: يعني صراحة الحرب لم توقف منذ بدايتها منذ 7 أكتوبر عام 2023. الحرب لم تتوقف. هذا الصباح أصيب 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال في حديثين منفصلين. زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب حسكة صيد صغيرة ما أدى إلى إصابة 2، وأيضا طائرة الكود كابتر قامت بإلقاء قنابل فوق حسكة صيد أيضا غرب ميناء غزة ما أسفر عن إصابة 3 صيادين. أيضا إطلاق نار في منطقة شرق مدينة غزة، هذه المنطقة التي تقع ضمن الخط الأصفر. أيضا هناك إصابة بمدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابتين بالرصاص شمال قطاع غزة. أيضا هذا الصباح وفاة المواطن خالد إبراهيم عبد العال جراء انهيار جدار أيلة سقوط بفعل القصف الإسرائيلي قرب دوار حميد أيضا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك شهيدين.
0: نعم.
1: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وهو ابن شقيقة الزميل الصحفي مراسل قناة الميادين أحمد غانم، والشهيد الآخر هو من عائلة نصير، وهو تم استهدافه من خلال مجموعة من المواطنين، واستشهد هذا الشاب واستشهد الطفل، وإصابات عديدة في منطقة دير البلح غرب تحديدا غرب المدينة بجوار مخبز البنا في هذه المنطقة. الاحتلال لم يتوانى لحظة في القصف. هذا مجمل ما جرى من الوضع الميداني في قطاع غزة هذا الصباح وخلال 24 ساعة الماضية.
0: كنت أسأل، وإحنا يعني الحديث عن تحذيرات من انخفاض أو ربما شتاء يعني وبداية استعداد، هل في أي إجراءات بتنعمل من قبل المواطنين؟ نعرف أنه يعني لا يوجد أي جهات اليوم يعني داعمة أو تستطيع إلا يعني ما ندر لا استعدادات لفصل الشتاء في ذلك.
1: صراحة هذا الشتاء سيكون ثقيلا على المواطنين، أولا لعدم قدرتهم أصلاً على شراء شجر أو خيام يتم بيعها في السوق السوداء في مدينة غزة لارتفاع ثمنها. ثانياً لا يستطيعون أيضاً التحضيرات والاستعداد لهذا الفصل، لأنه مناطق التي يتواجد بها النازحون هي مناطق كترحال، بمعنى أنه الاحتلال طالما مستمر في القصف وطالما مستمر في التدمير، بالتالي عمليات النزوح بالتأكيد ستكون مستمرة. خلال فترات الماضية شهدنا كيف الاحتلال حضر مناطق أخرى ومناطق هنا وهناك وقام بقصفها، وبالتالي أضيف ذلك لأعداد النازحين كثر. عملية الاستعداد ليست في مخطط حاليا الغزيين، لأنه عندما نخطط بأن هناك فصل شتاء قادم أنا هناك كارثة بالتأكيد ستكون لدى المواطنين. أصلا المناطق الموجودة لدى المواطنين هي غير مؤهلة أيضا لاستقبال فصل الشتاء، لأنه في كل فصل يغرق النازحون وتدمر الخيام، وهناك حالات أيضا أمراض تنتشر لا سيما بين كبار السن، أصحاب الأزمات، الأطفال، النساء، يعني الفئات الأكثر هشاشة. بالتالي الاستعداد لهذا الفصل سيكون ثقيلا، وسيكون محملا بمعاناة كبيرة جدا لدى النازحين ولدى أيضا السكان الذين يتواجدون أصلا في مناطق سكناهم، بمعنى المناطق التي يتواجدون بها أيضا تحديدا المباني أصلا دمرت وجزء منها فقد نتيجة القصف، بالتالي ستكون معرضة ربما للانهيار نتيجة كثافة الأمطار، كما شهدنا في الأعوام الماضية كيف كانت المنازل الآيلة للسقوط، كانت تأوى أعداد كبيرة من النازحين وسقطوا شهداء نتيجة انهيار هذه المباني، لأنه لا يوجد كان لديهم خيار آخر سوى الاحتماء بهذه المباني، وهم يعلمون بأنها ستكون آيلة للسقوط، ولكن يعني لا يوجد مكان يحتمون به سوى هذه الجدران المتهالكة، لكن للأسف الشديد كانت هناك أعداد كبيرة من الضحايا. الاستعداد عند التفكير به يحمل هما كبيرا لدى الغزيين نتيجة نقص الاحتياجات ونتيجة عدم وجود مؤسسات يعني تعمل بشكل جدي، إن هناك غياب للشفافية والنزاهة في عملية وآلية توزيع المساعدات. لو كان هناك قاعدة بيانات موحدة، هناك جهة حكومية تعمل معها المؤسسات الدولية الأخرى أو حتى المؤسسات الدولية كلها شراكة مع مؤسسات الحكومة بمعنى التنمية، وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، ربما سيكون هناك إيصال للمساعدات للمواطنين كافة، رغم أنه سيكون السيستم مثلا أعداده كبيرة، لكن على الأقل يضمن وصول لكل عائلة على الأقل مثلا ما يلزمها سواء شادر أو خيمة أو مستلزمات أخرى. لكن طالما هناك يعني فوضى في عملية التوزيع وازدواجية المساعدات وعدم وجود قاعدة بيانات وانتشار لأعداد كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمبادرين وعدم وجود إطار موحد لهذه المساعدات، ستكون هناك فوضى وعدم وصول،
0: يعني كل حدا بوزع على كيفه.
1: يعني لك أن تتخيل هناك منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا أعداد كبيرة من المواطنين لم يصل لها أي من المساعدات، هذا يجعل بأنه طالما هناك فوضى في توزيع المساعدات على الرغم من قلتها وعدد الشاحنات التي تصل من المعابر التي تصل إلى جيش إسرائيل هي قليلة، لكن لو كان هناك آلية موحدة وآلية
0: جامعة شاملة للجميع،
1: قاعدة بيانات موحدة على الأقل سيصل لكل مواطن طرد أو طردين خلال فترة دخول هذه المساعدات، لكن طالما هناك عشوائية وفوضى في آلية التوزيع وهذه مؤسسة توزع وفق بيانات لديها وتلك وتلك، وبالتالي سيكون هناك حرمان لأعداد كبيرة من العائلات المحتاجة والمهمشة والفقيرة والتي تعاني لا يصلها أي شيء من هذه المساعدات.
0: للأسف كلام سليم، أشكرك جزيلا شكر الزميلة فداء حلس مراسلة معا في غزة حول الأوضاع الميدانية والاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، وقالت بأنه سيكون قاسي إذا ما ظلت الحالة على ما هي عليه، يعني بالإشارة أيضا إلى سوء التوزيع للمساعدات بعدم الاعتماد على يعني منظومة بيانات موحدة، إنه ممكن من أول الحرب بنشوف عمليات توزيع في مختلف الأماكن، لكن في بعض ناس حتى الآن رغم كل ظروفهم الصعبة ما حصلوا ولا على نوع مساعدة لأنه مش مدرجين على لائحة هاي الجهة أو هاي الجهة أو هاي الجهة، وبالتالي هاي فوضى وعشوائية للأسف الشديد، بتحرم مستحقين من مستحقاتهم وبتحرم ناس وممكن بتعطي ناس على حساب ناس، زي ما بصير في للأسف الشديد في بعض الحملات اللي كمان بنشوفها هون بالضفة، إنه في ناس بياخدوا من أكثر من جهة لدرجة إنه بياخدوا هاي المساعدات وبالآخر بروحوا يبيعوها ويتمصرفوا فيها، وفي بعض ناس مش مستحقين بياخدوا هاي الكوبونات أو هاي المستحقات يعني أو هاي المساعدات وهم ما بيستحقوها للأسف. في يعني دائما في نسبة ناس نسبة من الناس يعني ما عندها مشكلة بهذا الموضوع، رافعين شعار إنه جاي للناس زينا زي هالناس، جاي للشعب مش منهم، مش من دار أبوك، مش عارف وين، ما هي مساعدات، ما حدش ده، يعني هاي الكلمات هذه الجمل الشيطانية الإبليسية تفتح شهية البعض للمزيد.

يعني كانت هاي رسالة ما قبل الشتاء، إنه إذا بيكون في إمكانية لتوحيد الجهود، لتوحيد الداتا، لاستخدام ما يمكن استخدامه من داتا عامة للجميع، حتى كل حدا يأخذ على الأقل، وإن كانت هذه المساعدات يعني ليست كافية، ولكن رغم أنه مش هالقد يعني، إلا أنه ممكن بتساعد أكبر نسبة لو كان في عدالة في التوزيع. وأخطر مرحلة ممكن توصل لها يعني أي مجتمع هو أن يصبح الحديث وعدم واحد، أنه لا حياة لمن تنادي.

0: في ملف ثاني أنا يعني تطرقنا له بالإشارة إلى الموقفين، يعني قضية لا زالت يعني تتفاعل في المجتمع وبين الناس قضية أشجار زيتون تم اقتلاعها، أشجار معمرة من أرض كمان مختلف على يعني النسب الأرض، يعني هل هي تابعة لتل رميدة ولا تابعة للكارنتينا؟ هاي كمان يعني قصة صارت بالبلد اليوم، ما بنقدر إنه إحنا يعني نغض الطرف، وقلنا إنه في جدلية بهذا الموضوع، ناس بتقول إنه هاي أرضنا وإحنا يعني نشتغل فيها بهذا المنطق، وناس بيقولوا إنه هو اللي تم عن طريق وزارة الزراعة، وزارة الزراعة كانت كذا، ناس تاني بتقول الزيتونات توزعوا في مدينة الخليل بشكل يعني من خلال البلديات ومن خلال الوزارة وغيره وغيرات، وناس بيقولوا بحلف طلاق إنهم شافوا الزيتونات بيجروا على الالتفافي حملات في شاحنات. فأنت بتسمع كلام كثير من كل الأطراف، حاولنا إنه إحنا نحكي مع وزارة الزراعة، رفضت وزارة الزراعة التعقيب على الموضوع وقالت إنه إحنا بنكتفي، المديرية قالت إحنا مش مخولين نحكي هون، الوزير قال ما بدنا نحكي بالقصة هاي كمان، إحنا نكتفي بالبيان اللي طلعناه. وأنا بتمنى على الأخوة في الوزارة إنه ما يسكروا الباب، لأنه هذا يثير الشبهات، يعني كمان إذا كانت وزارة الزراعة تسمعنا ياريت إنه يتعاطوا مع الإعلام ومع الجهات اللي بدها تسأله، هذا حقها، حق الحصول على المعلومة. وموضوع البيان أحيانا هو يعني بس أنا بسمعك اللي بدي إياه، وهذا معيب أنا باعتقادي الشخصي يعني، وأتمنى إنه يكون في حوار، يعني يكون في حدا بحاور عشان يسألوا، وعلى الأقل نيجي نقول مثلا بتوثيق أين وزعت هذه الأشجار إذا كانت القضية، لأنه صارت قضية رأي عام، يعني القصة بطلت إنه يعني شجرات يحر فيهم أو كذا، بهذا المنطق صارت اليوم القصة. الإخوة بالمالكين بيقولوا إنه إحنا يعني هاي القطعة الأرض نعمل فيها مقبرة حتى نحميها ونحافظ عليها، وكمان هي مش ضمن التل الرميدة يعني المنطقة الحساسة والاستيطانية وكذا، هي جاي في منطقة تانية، وكل اللي بدنا نعمله إقامة مقبرة على هاي الأرض ولازم يتم تسويتها. علشان هيك يعني احنا بنتمنى وزارة الزراعة ما تسكر الباب بالحوار والحديث، لأنه هذا خلل وإحنا عندنا حق الحصول على المعلومة والمفروض يكون في حصول للمعلومة، لكن بضل يعني بالآخر هذا الباب مفتوح. وقالوا أنه بنحكي مع الإخوان مالكي الأرض والمتحدث باسم عائلة بيوض التميمي سماحة الشيخ تيسير بيوض التميمي، والأرض تعود ملكيتها لعائلة بيوض التميمي في الخليل. سماحة الشيخ تيسير السلام عليكم، يسعد صباحك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
0: أهلا أهلا بحضرتك. يعني موضوع الزيتونات، موضوع الأرض صار اليوم قضية رأي عام، الناس صارت تحكي فيها، وين الشجرات راحوا، ليش خلعتوا الشجرات، شو بدكوا تعملوا، شو بدكوش تعملوا. فنتمنى أن نسمع منكم شيخ تيسير.

0: تفسير التفسير الكامل لقصة شجرات الزيتون المعمرة. وين يعني ناس بيسألوا إنه وين انزرعوا، شافوا واحدة، ناس قالوا والله شفناهم على الالتفاف الشجرات كذا إلى آخره. فأنا حابب من خلالكم أنتم كمالكين لهذه الأرض تعطي تفسير للناس حتى ما يكثر الكلام لو سمحت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله
0: اللهم
1: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
0: نعم
1: الحمد لله، يعني المجتمع في الخليج يهتم في كل الأمور وهذا جيد جدا. القصة يا أخي أن هذه الأرض، هذا مارس في منطقة الكارنتينا،
0: نعم
1: يعني هي مقابل مسجد نمر قفيش،
0: قفيش صحيح
1: تقريبا. هذا يعود لآل بيوز التميمي،
0: نعم
1: ورثنا عن آبائنا وأجدادنا طبعا.
0: نعم.
1: الآن عدد الورثة كبير جدا،
0: نعم
1: الورثة كبير جدا. رأت العائلة أنه من المستحسن بعد أن يعني شجر الزيتون قد عمر وبدأ يعني يتلف الزيتون، بدأ يتلف في الزمن القديم كان الزيتون جيد جدا.
0: نعم.
1: بعد ما كثر الورثة وقل الاهتمام بشجر الزيتون وأصبح أصحاب
0: نعم.
1: الزيتون عشرات من الأشخاص،
0: نعم.
1: رأى مالكي هذه الأرض أن يحولوها إلى مقبرة للعائلة.
0: نعم.
1: وطبعا في منطقة فيها كثافة سكانية، يعني قبل من جهة الكارنتينا الأرض التي هي بحد مارس الزيتون هذا أرض فيها بناء وناس يسكنون، كانت مارس الزيتون في السابق وحولت إلى يعني عمارات وفيها منجرة وفيها كذا إلى آخره، عائلة كريمة من عائلة الخليج.
0: نعم.
1: وفوق هذا المارس، مارس الزيتون، أرض فيها مقبرة، أرض فيها مقبرة. فيعني الأمر ما بعرف لماذا هذه الضجة.
0: نعم. يمكن لأنه المنطقة شوي حساسة، ممكن لأنه هناك قانون فلسطيني يحظر قطع الأشجار المعمرة اللي بتزيد عمرها عن 30 سنة، فما بالك بأشجار زيتون مئات السنين.
1: يا سيدي
0: طبعا.
1: أنت لو طلعت على المنطقة
0: بعرفها منيح، لأن أنا بعرفها يعني
1: ماشي ماشي هناك كثير من الأراضي مالكيها قد قاموا ببناء فيها
0: صحيح.
1: في دواوين وفي صلاة أفراح وفي مساكن وإلى آخره.
0: نعم.
1: الضجة المفتعلة على هذا المارس لا أعرف السبب فيه.
0: شو تفسيركم؟ ليش باعتقادك؟
1: ما بعرف. العائلة عندنا لجأت إلى الطرق القانونية.
0: كل احترام. نعم.
1: نعم هي شجر كبير قديم ذهبوا إلى وزارة الزراعة وحصلوا على موافقة من وزارة الزراعة بشرط أن يقوم مالكي هذه الأرض بنقل الزيتون إلى أماكن أخرى في المدينة. يعني إحنا لا مش زي الآخرين قاموا ببيعها للناس اللي بتعمل تماثيل وما شابه ذلك في شجر الزيتون وقاموا ببيعها لحرق إلى آخر. لا إحنا التزمنا بتعليمات وزارة الزراعة ولم ننقل ولا شجرة خارج مدينة الخليل، بل بالعكس يعني بلدة الخليل أخذت شجرة ووضعتها في دوار على مدخل المدينة.
0: تمام. هلا هم عددهم 30 الشجر. يعني انا طبعا شوف انا مش يعني مش طرف, يعني هذا ليس لقاء مساءله وانما توضيح سماحتك, يعني هاي نقطه كثير مهمه بالضبط. يعني انا عشان انه لما حسيت بنبره حديثك انه انا يعني طرف تاني وكاني يعني في مساءله, ابدا انا فقط للتوضيح بالضبط.
1: لا يا سيدي انا بعرف انا بقول هناك يعني
0: نعم.
1: شيء مفتعل.
0: تمام.
1: شيء مفتعل.
0: هلا احنا نحاول نفهم ونجيب على هاي التساؤلات بالضبط.
1: ولهذا انا قلت نعم بتكلم.
0: اقول لك كمان شغله, مثلا تحفظ وزاره الزراعه على الحديث في الموضوع, وانه من شوي كان في تليفون من الاخوان قالوا انه احنا ما بنحكي ونكتفي بالبيان وكذا, هذا شوي بثير يعني التساؤل. شوف انت يعني حضرتك رديت على طول وقلت ما عندي مشكله وبحكي, فليش وزاره الزراعه ما تحكي؟ هذا بثير عنا احنا كتساؤل انه ليش, يعني شو في اشي مخبيينه وبدكم مش تحكوه. سؤالي, عارفين انتم بالضبط وين انزرعوا الشجرات او وين راحوا؟ يعني لو قلت لك شيخ تيسير تعطينا كشف للعام للرأي الان, وصارت قضية رأي عام انه هاي الثلاثين زتونة عارفين بالضبط وين راحوا؟ لانه في ناس بيقولوا, انا بنقول لك ان حكي ناس انه شافوهم على الالتفافي, بمعنى ممكن الجانب الاسرائيلي بكرة نشوفهم على دوار في افرات, على دوار في معالي ادوميم, في مش عارف وين. تفضل.
1: يعني شوف, إذا يعني أنا أولا مش من الذين العائدة اختارت مجموعة من الشباب, لأن أنا رجل كبير في السن.
0: الله يعطيك الصحة.
1: مجموعة من الشباب هي اللي تتابع الموضوع من الألف إلى الياء.
0: نعم.
1: ولكن إذا طلب مني أن أتكلم أتكلم بما أعرف.
0: نعم.
1: ولا يعني أنا لا أخشى في الله لومة لائم.
0: وإحنا يعني لا نشك في ذلك. نعم.
1: إذا أردت أن تعرف تضع بعض الزيتونات يعني زرعت في جبل أبو رمان في أراضي العائلة أراضي العائلة.
0: كل احترام, كل احترام. يعني أنا شوف كل ما يطمح له الـ يعني أي حدا بيحكي بالرأي العام وبيحكي بالقضايا العامة هو تبيان الحقيقة وتفسيرها. يعني أنا باجي بسكت الناس, باجي بقول يا عمي تعالوا هاي بالصورة يعني والدليل.
1: أنا بدي أحكي لك أنا بدي أحكي لك إن فضل. أرض إحنا حاولوا اليهود من أيام والدي الله يرحمه
0: الله
1: يستولوا عليها. ملعب المدرسة الإبراهيمية حافظنا عليها ودافعنا عنها, وحينما جاءوا لتعبيدها نمت قدام المدحلة ولازلنا نحافظ عليها. قمت بتأجير الملعب ب100 دينار لبلدية الخليل والمباني اللي فيها, قمت بالاتفاق مع لجنة إعمار الخليل على إعمارها ومنحها للمحكمة الشرعية تستعمل بدون مقابل.
0: تمام.
1: نحن نحافظ
0: شيخ يعني احنا الخليل. كمان مرة بقول لك لا نشكك
1: سيدنا. ونعرف أهمية الخليل وشجر احنا الخليل ومباني الخليل.
0: طبعا طبعا احنا يعني لا نشكك, يعني هذا المطلوع يعني خارج النقاش, ولكن من باب النزاهة, من باب الشفافية, من باب تبيان الحقيقة, لأنه القصة مثل ما تفضلت صارت رأي عام وصارت الناس تحكي فيها.
1: أولاً ماشي جيد.
0: وهذا حق, يعني أنت قلت أنه أشدت, أنت أشدت في هذا الموضوع.
1: حرية الكلمة ممنوحة, بس ولكن لا يجوز الإساءة للآخر.
0: طبعا طبعا طبعا, لكن أنت أشدت يعني أنه هذا
1: يجب
0: شيخ,
1: يجب على من يتكلم أن يتحقق.
0: تمام بالضبط, عشان هيك أنا حابب
1: أنا أتكلم.
0: كل الاحترام.
1: ولكن بدي أقول أنا أودي ملكية خاصة.
0: نعم.
1: لنا لآل بيوض التميمي.
0: نعم.
1: لم نعتدي على الآخرين, لم نعتدي على الملكية العامة. نعم.
0: لا هي الخلاف مش ملكية خاصة أو مش خاصة شيخ. أنا يعني عشان أكون أمين معك في
1: شجرات,
0: تسمح لي شيخ سمعني أنت,
1: أنها شجرات قديمة.
0: نعم.
1: هرمت بعد أن مات الآباء الذين كانوا يعتنون بها.
0: هو معمر الزيتون, معمر يعني, ولا عملية نقلها شيخ. وأنا سمعني بس عشان أنا كمان في أمور يعني تتوضح. طبعا. الله يزيد فضلك. هلأ القصة مش لأنه هي أملاك خاصة. هلأ أنا حتى في أملاكي الخاصة لا أتصرف بما يخالف القانون, هيك الناس بتقول كمان فيما يخص. بس اسمعني شوي, تسريب
1: معني. تفضل
0: شيخ.
1: تفضل.
0: الله يرضى عنك. انا والله
1: انا سامع جيد.
0: كل الاحترام. وأقسم يعني أنا مضطر يعني أقسم بأنه أنا لا يوجد عندي أي موقف مسبق، وكل ما أريد فقط أن تصل الحقيقة واضحة للناس عشان يعني أخرج عن السياق الإعلامي كمان في الحديث. أنا لا يوجد عندي موقف مسبق، لكن عشان إحنا نحط يعني النقاط على الحروف، أنا بتمنى ليش أول شيء الناس بيحكي في هذا الموضوع حتى لو ملكية خاصة، الناس حتى في أملاككم الخاصة لما بتعلق الموضوع في تسريب أرض أو تسريب زيتون أو تسريب إشي من الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني ومن رموز الشعب الفلسطيني ببطل الموضوع خاص. هاي نقطة إحنا متفقين عليها، يعني أنا مش حر أجي أبيع شغلي لو إلي كمان للجانب الإسرائيلي، هون هذا موضوع ببطل فيه حرية شخصية،
1: هذا مرفوض.
0: بالضبط
1: إنه تم بيع للجانب الإسرائيلي،
0: هاي نقطة مهمة،
1: كلام مرفوض
0: كل احترام
1: رفضا قاطعا،
0: نقطة مهمة
1: يعني
0: جدا.
1: كل من يتكلم بهذا الكلام
0: حلو.
1: أنا مردود عليه ومرفوض. نحن دافعنا، قدمنا الشهداء والتضحيات والإبعاد والسجون في الدفاع عن هذه الأرض المباركة وعن كل مكوناتها. أنا بقول مرفوض هذا الكلام رفضا قاطعا. نحن يعني كأبناء الخليل ندافع عن الخليل بكل ما أوتينا من القوة.
0: تمام. النقطة الأخرى إنه هل كان بالإمكان أن تقام هذه المقبرة دون إزالة هذه الأشجار؟ يعني أن تكون هذه الأشجار وكأنها مظلة.
1: أنا بدي أكون واضح. يريد.
0: تم.
1: أنا لا أعرف هل تم إزالة كل هذه الأشجار أم لا. لأنه أنا لم أتولى الأمر هناك.
0: هو لأنه قالونا أنتم المتحدث باسم العيلة في هذا الموضوع، وبالتالي بتوقع
1: ولا
0: إنه
1: متحدث ولا متحدث ولا متحدث باسم العيلة ولا ما يحزنون.
0: هيك قالونا شيخ.
1: قالوا بس أنا مش متحدث باسم العيلة، بس بتحدث باسم العيلة. أنا لا أتحدث. أنا بدك أتحدث باسم الخير بتحدث.
0: شيخ انا بدي اقول لك شغله، انا ضروري في امانه النقل الموضوع مش مش مش مش
1: انا اولا لست متحدث.
0: شيخنا انت عراسنا من فوق، وانت حدا يعني مقدر، واجبك واحترامك يعني محفوظ دائما، ولكن ما حدث معنا بالتالي. انا عشان امانه نقل المعلومه، احنا تحدثنا مع الشيخ احمد سعيد بيض التميمي، قال الشيخ تيسير هو المخول بالحديث عن قصه الارض، بمعنى الموضوع عندك عليه. تمام. هلا انا لم كل الاحترام، هلا انت في بعض المعلومات يبدو مش يعني، لما مثلا بقول لك انه هل انت كعيله بتعرف بالضبط، تيجي تقول لي انا والله، ومش انا مش انا كعادل يعني كرأي عام، انه والله الشجرات الزيتون يا عمي عددهم 30، هي ارشيف وزاره الزراعه، طلعت الشجره الاولى انحطت في دوار راس الجوره وهذا الكل بيحكي عنها، الشجره الثانيه هيها موجوده في المكان الفلاني، الشجره الثالثه الرابعه الخامسه العشرين 30 بتسكت كل أهل البلد. لكن أنا يعني بدي أعتذر منك إنه أنت في بعض القضايا بتقول لي أنا بعرفش عنها.
1: طبعا.
0: وبالتالي
1: يعني أتكلم بما أعلم. طول بالك.
0: فضل.
1: أتكلم بما أعلم. أنا بعرف إنه في زيتونات نقلت إلى جبل أبو رمان في أرض العائلة.
0: نعم.
1: في زيتون، في شجرات منحت للبلدية أو شجرة منحت وضعتها في دوار،
0: هاي معروفة. نعم صحيح.
1: أول ذاك.
0: نعم.
1: هلا أنا مستعد اليوم أجيب للشباب، أنا بدي كشف
0: بالضبط
1: بالزيتونات وين انزرعت، لأن أنا لا أتكلم بما يعني في موعد مسبق بينه وبينه.
0: لا عشان هيك انا اشكر حضرتك انه انت بالضبط.
1: لهذا انا ما بعرف السؤال هذا، ما بعرف.
0: نعم.
1: لو بعرف، لو في تنسيق بينه وبينك انه بدي اعرف وين انتقلت الزيتونات.
0: نعم.
1: لا اتصلت بالمجموعه المكلفه بهذه الشغله،
0: كل احترام،
1: قلت لهم بدي كشف اعرف وين كل زيتونه راحت،
0: كل احترام،
1: من حقك
0: طبعا. أنا مش أنا بقول لك أنا من باب نقل الأمانة بالضبط، يعني
1: نقل الأمانة، وأنت
0: بالضبط أيوة
1: أحسن، كل أمانة أتكلم. أحسن. أنا مش لأني لا أعرف، أنا لا، لأني حقيقة لا أعرف.
0: نعم.
1: نقل اللي بعرفه أنه انتقلت بعض الزيتونات على جبل أبو رمان في أرض العائلة.
0: نعم.
1: والبلدية كذا، أما الباقي لا أعرف. أما أنت لو كان في تنسيق بيني وبينك.
0: نعم. هل هذا محق شيخ تيسير إنه أنتوا كأفراد عائلة كناس، وأنت حضرتك إلى قيمتك وقامتك وكل أفراد العيلة، إنكم تعرفوا أنتم دائما يعني أنا ولا نزكي على الله أحد فوق الشبهات إنه عشان ما نسمع كلام الناس. وأنا بقول لك هلا الناس قاعدة بتقول إنه في إشي نشاف على التفافي ومش عارف الناس بتعرف تحب تحكي في هذه الأمور وصارت قضية رأي عام. إنه تطلب أنت كشيخ تيسير أحد وجهاء مش بدي أقول عيلة التميمي أجد خليل وفلسطين كمان يا عم يعطونا كشف خنسكت تمام هالناس بالعامية نحكيها أعطونا وين هدول الزيتونات راحوا.
1: أنا بوعدك اليوم
0: احترامي
1: اليوم
0: خلص
1: أن أتصل في الشباب
0: نعم.
1: اللي مخورين من قبل العائلة بنقل الزيتون أجيب كشف أقول لك الزيتون الفلانية في جبل كذا
0: كل احترام
1: الزيتون كذا في كذا في كذا في كذا بكل صيد يعني فيش أي شيء
0: بالضبط أيوة.
1: يعني فيش إشي نخشى أن نقوله
0: أحسنت.
1: وأما قضية الشاف على الالتفاف مش
0: نعم.
1: الالتفافي
0: نعم. نعم.
1: هذه كذب وبهتان وافتراء القصد منها الإساءة للعائلة
0: لا سمح الله.
1: نحن معروف تاريخنا بالتفصيل التفصيل
0: نعم.
1: التفصيل لدى كل أفراد مش مدينة الخليل لدى كل أفراد
0: شيخ يعني اليوم ما حدا بعطي حدا شهادة يعني أنا لا سمح الله يعني ما حدا بعطي حدا شهادة والله انتماء ولو أنا بقول لك
1: لما تكون في شهادة كاذبة يقول
0: بالزبط.
1: شفت على الالتفاف
0: أيوة.
1: بدي أردك مين إحنا
0: 100% 100% وأنا عشان هيك قلت لك سأكون أمين في نقل المعلومة في نقل هذه التفاصيل وفي هذا
1: وأنا
0: الموضوع
1: أمين بنقل وأنا أمين بما أعرف
0: كل احترام كل احترام.
1: بدك أنا لوزارة الزراعة طبعا أقدم كشف
0: نعم
1: لوزارة الزراعة حتى أي واحد يعرف وين كل شجرة راحت أنا مستعد.
0: هلا وزارة يعني الزراعة أشرفت على نقلهم كمان وزراعتهم يعني ولا بس خلعهم وزارة الزراعة؟
1: يعني أنا لازم أضع المعلومة هذه بيد
0: طب أنا عندي اقتراح شيخ أنا عندي اقتراح إنه فعلا يكون في لقاء تاني مع حضرتك بعد ما تأخذ كافة التفاصيل بهذا الموضوع لأنه في أسئلة يعني أنا بتمنى إنه يعني أنتوا كعائلة واحترامي وتقديركم مكانكم محفوظ في البلد أكيد ويعني مش حدا لا أنا ولا حدا بيعطي حدا سكوك وطنية ودين وغفران يعني هاي أنا ضدها دائما
1: علي. يا أستاذي
0: تفضل
1: على ما تقول إنه الاحتلال مش الاحتلال
0: نعم نعم
1: فبدي ارد عليك
0: من كل احترام طبعا طبعا طبعا وانا
1: ارد عليك
0: احنا اول شغله
1: انا معروف نعم. انا معروف يعني عارف فيوز التميم معروف لا لانه
0: نعم صحيح
1: من احد
0: 100% 100%
1: ولكن لما يقصد الاساءه والتشهير لان الذي يروج لهذا الامر لا يعرف
0: ايوه عشان هيك احنا نتمنى انه فعلا يعني يكون حتى لو مش من خلالكم انتم يعني وكعائلة انه للرأي العام هذه الاشجار موجودة اتمنى ذلك
1: اعطيني تلفونك
0: خليك مع الاخوان انا بدي اشكر حضرتك سيدنا انا يعني كمان
1: أنا
0: مرة
1: مستعد لما اعرف كوين كل زيتون راح
0: كل احترام
1: لك كشفية واقول لك 1 2 3 4 5 الى
0: هذا ما عهدناه في حضرتك شيخ تيسير وأنت قامة وطنية ودينية لها تاريخها النضالي والوطني والديني مش بس على مستوى الخليل على مستوى فلسطين ويعني نذكر مواقفك حتى مع رحمة الشهيد أبو عمار رحمة الله عليه وأنت يعني كنت ولا زلت من الرعيل الأول ومن يعني أصحاب المكانة الوطنية والدينية في قلوبنا ونفوسنا جميعا كأبناء فلسطين احنا يعني هذه المواقع يعني نكهة للناس فأنا كانت هاي التساؤلات اللي عندي بتمنى إنه إحنا يعني نكون حلقة وصل لنجاوب على هاي الأسئلة وأنا من باب الأخوية كمان مرة بدي أحكيها أنا يعني حدا والله لا عندي موقف مسبق لا تجاه حدا ولا ضد حدا وبحاول دائما في بعض الأحيان إنه بعض القضايا الجدلية والحساسة إنه أتغاضى عن الحديث فيها ولكن يعني في بعض الأحيان يعني أهزم أمام شدة الرأي العام وبحكي بهاي الأمور وبالتالي لما بحكي فيها بحاول أنه نعطيها كامل الصبغة المهنية الحقيقية الشفافية لا نقعد نزوق في الموضوع ولا كذا عتبع وزارة الزراعة أنهم رفضوا الحديث في هذا الموضوع وهذا يثير الشبهات يعني أنا بحكيها على بلاطة وعلى الهواء وبشكل مباشر لما وزارة الزراعة تكتفي ببيان هذا موقف ضعيف هذا موقف حدا ضعيف ومش عارف شو يحكي وهذا بثير الشبهات يعني هذا بزيد الطين بلة يطلع وزير الزراعة احترامنا وتقديرنا احنا يعني نجله ونحترمه وهو رجل يعني أقدر من يكون والإخوان في وزارة الزراعة فياريت يكون في حديث وتفاهم مع يعني في اتصال وتواصل مع الـ مع الـ مع وسائل الإعلام. يعني ليش إنه والله بنحكيش؟ تخيل أنت إنه أنت تتصل على وزارة الزراعة وتقول لك والله بنحكيش، إحنا بنكتفي بالبيان. هذا بثير شبهة يعني، هذا لحاله هيك مش حلو يعني. أنا هذا نصيحة، أنا ما يعني لا بقرر ولا إلي علاقة بالقصة من ناحية يعني مسؤولية، بس لما أنا بسمع هيك جواب شوية، هاي سعد شو بصير جواتك كبني كحدا فيلا، إنه بقول لك أنا ما بقدر أصرح. لا، المفروض صاحب الحجة القوية. شفتوا كيف الفرق بين مثلا وزارة الزراعة والشيخ تيسير؟ الشيخ تيسير ولا أي تنسيق مسبق، قال أنا بطلع أحكي عطول لأنه صاحب حق، زلمة بحب يوضح الموضوع. هلأ في بعض الأسئلة وبعض الجوانب المفروض يعني أنه كان في اطلاع، وهو وعدنا بالاطلاع عليها تامة وكاملة وإجابة الرأي العام على هذا الموضوع. لأنه أنا اللي يعني شو اللي خلاني أحكي بالقصة؟ لو ظلت القصة والله واحد حكى كلمة والتاني رد عليه ومش عارف شو، لا اليوم موضوع قاعد بيتفاعل بقضية يعني شوية بدها تصير قضية وطن، وقضية يعني باعوا راحوا شروا سربوا أجوا وكذا، يعني كبير الموضوع، كبير صار تمام. وبتعرف الإسرائيليين قديش بت بت بت يعني بيلعبوا بالبلد يعني بشكل أو بآخر، بتصيدوا زي ما بيقولوها بالعامية بالمي العكرة يعني، ما شو فارقة معهم يعني، هم بتصيدوا بهذه القصص وهذا النوع من القصص. ويمكن كمان أحيانا بيحاولوا يدسوا مش أحيانا دائما بيدسوا السم بالدسم، وبيحكوا بتفاصيل وبيعطوا جهة ومش جهة وإلى آخره. فأنا بتمنى تكون الأشياء دائما مجردة وأحكيها بكل يعني ما تعني الكلمة من وضوح وشفافية. تعال، في عنا قالوا عن 30 شجرة زيتون. أول إشي خلعهم كان غير قانوني من وزارة الزراعة، هذا بتتحمل مسؤوليته، لأنه القانون ينص في فلسطين على عدم خلع أي شجرة مثمرة أو حرجية فوق 30 سنة عمرها، ممنوع. هذه تعتبر مخالفة قانون، هذا فيش في حرية هون. هلأ إلا إذا كانت تشكل عائقا أو كذا، أو في منها خطر، أو يعني ضمن استشارات استثنائية من وزارة الزراعة وإلى آخره. فبالتالي هون الإشي مش قانوني يعني هاي القصة. واثنين، إنه في بعض المناطق وخصوصا إنه الهجمة الإسرائيلية وكذا، فبتخلي الواحد يتلمس إذا حط رجله اليمين بعرف شو، أنا حط رجله الشمال بقول لك بلاش إحنا نشوفه هون ولا هناك. هذا اللي بيخلي الناس يعني تصير في عندها حكي وجهات تحكي هون وجهات تحكي هناك. فإحنا حبينا نأخذ الموضوع من أصحابه والأطراف ذات العلاقة، وهم طرفين، العائلة ووزارة الزراعة. وزارة الزراعة أقفلوا باب الحوار، وهذا سلبي جدا، كمان مرة بحكيها وبدون أي يعني مقدمات، هذا خطأ. والإخوان وعدونا بالحصول على المعلومات الكافية وإطلاع الجمهور عليها.

0: أنا بقول أسعد بلا الفاصل نكمل على طول. يلا خلينا داخلين بالقضايا داخلين بالقضايا. لنروح لحديث آخر. بلدية الخليل صباح الخير. حديثنا مع سعادة رئيس البلدية. كمان والله حسأله عن الموضوع ما بعرف يعني إلا لهم يد أو طرف بالقصة من بعيد أو من قريب أو كيف بتتابع البلدية أو رئاسة البلدية يعني هذا الملف. لكن أنا حابب أحكي بشغلة تانية كمان اللي هو أكثر شغلة على يعني قناعتي الشخصية هاي اللي أنا بحبش أدخلها كثير بالشغل. بس لما بأسمع عن شق شارع جديد في البلد هذا بعتبره من أهم وأولى أولويات أي عمل أي مجلس بلدي. لو كان الشارع مترين في مترين وبربط بين يعني دار ودار شق أي شارع داخل نفس البلد أول شيء بخفف الأزمة بيسهل عملية المواصلات والتواصل والاتصال وكذا وإلى آخره بقلل الوقت الجهد يعني شو بدنا نحكي عن فوائد الشوارع يعني هاي من يعني أفضل الأعمال أنا بعتقد اللي ممكن بمارسها أي مجلس بلدي. لما يعني إحنا بنتذكر شارع اللي هو شارع التربية اللي كان موازي خلنا نقول أو ما بين التربية لمنطقة الحسين وقديش هذا الشارع قديش هذا الشارع يعني أنا متأكد حيكون في إلهم اللي عملوه أجر. وأنا بدي أصبح على أخي المهندس نادر البطار وقتها كان مسير أعمال رئيس البلدية يعني بمثابة رئيس بلدية ووقع على قرار فتح الشارع لأنه كان في نقطتين متكرين يعني كان في نقطتين هذول شوية يعني في مخالصات قانونية أو في معالجات قانونية أو معالجات لوجستية أو ما بعرف شو هي فكانوا بيشتغلوا يعني عليهم وعملهم على مسؤوليته بكل لليوم كمان في قضايا في الموضوع. فأنا باعتقادي الشخصي أهم عمل بتقوم فيه أي بلدية هو افتتاح شوارع جديدة. أي شارع لو كان متر في متر زي ما بقولكم أنا بعتبره هذا من أكبر الإنجازات وأهمها على الإطلاق. فأنا عرفت إنه الإخوان في بلدية الخليل مجلس البلدي الحالي في شريط حيشقوا شارع جديد سيربط ما بين شارع التربية ومنطقة حبايل الرياح عن أهمية هذا الشارع وملفات أخرى. يسرني الحديث لسعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. باشمهندس صباح الخير.
1: يسعد صباحك أبو أحمد.
0: الله يعطيكم العافية. أنا على الصعيد الشخصي بعتقد وبعرفش أنت من ناحية هندسية وحضرتك دارس في هندسة المدن وكذا وإلى آخره وحدا عنده خبرة وخلفية عن عمل المجالس البلدية يعني ما شاء الله عليك بعتقد أنه وهي قبل ما نخش في الموضوع أهم شغلة ممكن تعملها أي بلدية شق الشوارع الجديدة صح ولا لا؟ صحيح. هذا الاعتقاد
1: صحيح صحيح صحيح. يعني يا أبو أحمد يسعد صباحك مرة ثانية. دائما المدن تتطور ولكن نعم. احنا في بلد وفي الاخص بالخليل محاصرين اما من الاستيطان واما من بعض البلدات المجاوره واللي تم اغلاق التوسع معها فبالتالي ما في اراضي واسعه او مناطق تقدر تنشئ فيها شوارع يكون فيها تطور يكون فيها مراكز
0: نعم.
1: وبنيان او مراكز للمدينه جديده. يعني بمعنى انت بتكون مركز المدينه في عين طاره بعد الاصل 10 سنين يكون في مركز ثاني بتتطور له في مركز ثالث احنا محصورين نوعا ما. عشان هيك بنعمل جاهدين حاليا لشق بعض الوصلات وبعض الشوارع العرضيه بحيث انها تساعد في الحد من الازمات المروريه. ولاحظ انا بحكي لك تساعد من الحد من الازمات
0: يعني
1: الازمات صعب تحلها بشكل كامل وهذا ليس فقط في الخليل او في رام الله او في نابلس في العالم اجمع. صحيح. اللي بيسافر بيشوف انه الازمات المروريه موجوده في كل العالم. هي ظاهره بسبب الاعتماد على السيارات وعدد السيارات والبنوك بتعطي تسهيلات فبالتالي في ازمات مروريه. صحيح. اليوم بنفكر لعمل بعض الشوارع العرضيه.
0: حلو.
1: احنا اليوم الشارع الثاني خلصنا بيت الصفر اليوم هذا الشارع الثاني ما بين شارع التربيه ومنطقه حبال الرياح بخفف الأزمة على دوار نمرة في أزمة كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: فمنحاول نخفف الأزمات المرورية. عندنا كمان شارع في منطقة الجلدة خلال الأيام القادمة نبلش فيها. عندنا كمان مجموعة شوارع نستهدفهم إن شاء الله خلال الفترات القادمة.
0: نعم. وهي يعني فعلا بس حتلاقي أنا بعتبر أنه من يعني كمان مرة من الأولويات وأنه في كمان شوارع تانية يعني بالجلدة في كمان واحد
1: طبعا في الجلد في كمان واحد ان شاء الله خلال الساعات او الايام القادمه راح نبلش ان شاء الله.
0: باشمهندس بخصوص الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد احنا بنعرف انه البلديه كمان بتتابع اعمال أو ترميم بعض الساحات المدرسية والطرق لإلها وكذا والأخره. وأنا بعرف أنه حضرتك يعني تولي اهتمام خاص بهذا الموضوع تحديدا أن يكون عام دراسي آمن للطلبة. وكان من زمان غيرتك على موضوع المدارس. أنا أذكر أكثر من موقف أنه أهم شغلة زفتها الملعب أو الطريق للمدرسة.
1: صحيح صحيح. يعني احنا عملنا في هذا الموضوع من شهر تقريبا منذ او من بعد استلامنا من المجلس البلدي من شقين. الشق الاول كان عندنا عده لقاءات مع معالي وزير التربيه والتعليم مدير التربيه والتعليم حتى مع مجلس اولياء الامور الموحد. وكان الهدف انه نفكر في كيفيه انتظام العام الدراسي القادم في ظل الوضع الاقتصادي السيء وما يعانيه المعلم الفلسطيني. ما في رواتب، في نسب تصرف، فبالتالي كمان الطالب بيدفع ثمن انه بيداوم 3 ايام من اصل 7 ايام. فحاولنا جاهدين وطرقنا الابواب من اجل ان يكون الدوام على الاقل 4 ايام. يعني اذا بدناش هي يكون كامل 5 ايام، بس حرام يكون 3 ايام، قلنا خليه يكون 4 ايام. اليوم اعتقد في بوادر لهذا الحل. الحكومه، اتحاد المعلمين، عمالهم بحاولوا يدبروا اليوم الرابع من خلال التفاوض مع اتحاد المعلمين، يكون في ممولين مانحين لهذا الموضوع. هذا الموضوع طرقنا بابه، جلسنا مع الناس، حكينا مع الناس، لأن أنا بحكي بشكل واضح. التعليم الوجاهي أفضل من التعليم عن بعد، ولكن التعليم الوجاهي كمان 3 أيام من أصل، يعني المعنى الطالب يعطل 4 أيام، يعني مش منطق. فإن شاء الله يصير 4 أيام دوام. هذا الموضوع كثير مهم، بيساعد الطلاب. هذه الناحية. الناحية الثانية، كان في اجتماع متكررة مع وزارة التربية والتعليم ومع مدير التربية والتعليم أستاذ عاصم الجمال. كان هناك طلبات كثيرة، تعبيد شوارع، تعبيد مداخل للمدارس، بعض الأعمال الداخلية، أعمال دهان، أعمال تشطيبات. أيضا في مدرسة تم بناءها، سيتم افتتاحها، وهناك مدرستين إن شاء الله العام هذا راح يتحولوا من مدارس عادية لمدارس مهنية. وإحنا في بلدية الخليل يعني حطينا كل الإمكانيات من أجل تحويلهم إلى مدارس مهنية، وهذا من أجل دعم التعليم المهني في الخليل. اليوم بلدية الخليل بنتدخل في كل شيء، وهذا احنا عشان نحكيها بالعامية. احنا اليوم نعتبر حالنا مؤسسة كبيرة جدا تهم كل شخص خليلي، فبالتالي كل شيء بده يصير في الخليل لازم يكون احنا على دراية وعلى علم فيه. وهذا من هذا المنطق كان هناك دراسة مع اخواننا، وكان الاستاذ عاطف الجمل عنده توجه، ودعمنا هذا التوجه بتحويل مدرستين من مدارس عادية الى مدارس مهنية.
0: كل احترام لهذا، تسمى أم المؤسسات، وخصوصا أنه البلدية تتعلق بكل جوانب الخدماتية والحياتية والثقافية وغيره للمواطنين. كنت حابب أنه كمان سمعنا عن موضوع استئجار الأرض الله يعزكم الكلاب الضالة، وهذه مشكلة مؤرقة لكل المجتمعات حقيقة. بلشتوا كانت من يعني من بتذكر من الأشياء اللي بتحكوا عليها، إنه حتى بالبرنامج الانتخابي إذا بدنا نرجع لورا إنه في خطة لهذا الموضوع. بلشتوا فيها وشو لقيتوا؟
1: يعني مش راح أحكي بكل صراحة في هالموضوع، راح نحكي ببعض الأمور. إحنا صحيح الكلاب الضالة، وإحنا مقبلين على فصل دراسي. هناك جدية في العمل، هناك عمل كان خلال الأسابيع الماضية. اليوم كمان العمل انطلق بشكل أكبر من خلال عنا تم تخصيص قطعة أرض، ففي هناك أقفاص راح يتم وضعها في أماكن معينة من الخليل، راح يتم اصطياد الكلاب، راح يتم العمل اللازم في هذا الموضوع. فبالتالي إن شاء الله بنتأمل من هون إلى الأسبوعين القادمات نكون من حد من هاي الأزمة. كمان بالمناسبة كمان مشكلة الكلاب الضالة هي ليست موجودة في الخليل، هي موجودة في كل المناطق، حتى خارج فلسطين موجودة، حتى في مصر موجودة، حتى في الأردن موجودة. والإشكالية إنه كمان أنت بلادك مفتوحة، يعني أنت إذا كنت بحملة ورتبت أمور الكلاب الضالة في الخليل وظلت المناطق المجاورة فيها الظاهرة هاي الكلاب، هاي راح تجي محل هاي الكلاب. هاي قصة كبيرة فيها دراسات كبيرة، ولكن يمكن الحد منها وإن شاء الله عمالنا جاهدين في قطعة أرض، في علاج لظاهرة الكلاب الضالة، في تعامل مع الكلاب الضالة، حتى نستطيع حماية أبنائنا وأطفالنا وطلابنا الذاهبون للمدارس إن شاء الله.
0: أنا بحب أستغل الضيوف لأقصى درجة ممكنة، ما بعرف وقت حضرتك، لتحكي لي شوي عن تفاعل الناس مع حملة التسهيلات اللي أعلنتوا عنها وكيف كانت.
1: يعني انا تدخل الساعتين موجود في خدمات الجمهور وما بين مركز الماليه ولا والابنيه بنرتب في الامور. تعرف اطلاق اي حمله بيظهر عندك بعض الاشكاليات. لا الامور ماشيه. حتى الاشكاليات عماله من الصبح عماله بنحل فيها بنرتب فيها. صفحه البلديه راح تكون خلال الساعات القادمه والساعات الحاليه فيها كل تفصيلات الحملة. احنا حكينا بشكل واضح عشان نذكر الناس، اليوم هي حملة مطلوب من كل المواطنين يستغلوها، مدتها 4 أشهر، بتنتهي ب 31/12/2026، يعني كمان 4 أشهر.
0: نعم.
1: هاي الحملة تتلخص في أمور إنه كان المواطنين طول عمره بقول لك أنا بدي اشتراكات كهرباء بالبلدية مش مساعدني، بدي اشتراك كهرباء بالبلدية معجب علي الترخيص. أخذنا كل الإشكاليات اللي بيعانوا منها المواطنين وحطناها على الطاولة، حاولنا نوجد حلول قديش بنقدر نوجد حلول. عشان هيك رحنا قلنا في خصم بيصل ل 25% في حالة الدفع النقدي.
0: تمام.
1: كل مواطن بيسكن في الخليل منطقة يعني بمعنى في الحوز من شمال الخليل جنوب الخليل شرق غرب، كل مواطن دفع نقدي 25%. إذا ما بده يدفع نقدي قد ممكن يصل ل 15%، طريقة التقسيط موجودة. إذا كان تجاري طبعا ما في تقسيط، فيه فقط الخصم على الدفع النقدي، بمعنى في كل الإجراءات، كل شيء كانوا طالبوا فيه المواطنين سابقا لبنا لهم إياه. كمان المعلومات التنظيمية واحتساب المواقف السيارات كمان عمالنا في تسهيل في هالموضوع. المخالفات برضو عليها نفس الشيء.
0: في بهذا القصة يعني عماله بيوردني سؤال إنه تصنيف مناطق، يعني في مناطق مثلا تصنيف إشي عن مناطق تانية بيختلف حسب.
1: خلينا نحكي بهذا الموضوع اللي صنفناها 3 أماكن اللي هي مناطق المغلقة والمناطق المحادية للانتقال. المناطق المغلقة اللي المواطن بيدخلش بسيارته لهي المناطق.
0: تمام.
1: وهناك إجراءات إسرائيلية اليوم قدم يعني بمعنى خذ رخصتك مجانا.
0: واو.
1: ولا شيء كده راح تأخذ البلدية في هالموضوع. إن شاء الله بتكون البناية بتكلف 10,000 دينار ولا 100,000 دينار أردني، رخصتها كاملة على حساب البلدية، وهذا نوع من أنواع الدعم صمود المواطنين في المناطق المغلقة. المناطق الخارج المغلقة والقريبة منها والقريبة من الاستيطان طبعا البراجع البلدية في عندنا قوارص بيأخذ خصم بيصل ل 50%. فبالتالي كمان هذا النوع الثاني أو الهدف الثاني من الحملة وهو هدف وطني بامتياز. اليوم بيجي المواطن بقول لك ما انا ماخذ كهرباء في المنطقه المغلقه، شو بدي في الرخصه؟ بقول لك الرخصه مجانا يا ابو احمد، روح خذها، لانه احنا ما بنعرف شو بيصير خلال الاشهر القادمه.
0: صحيح.
1: والسنوات القادمه. اليوم بلديه الخليل بتقول لك انت ساكن في البلده القديمه والمناطق المحيطه فيها ومنطقه قريات 4 والمناطق المحيطه فيها، تقدم لبلديه الخليل وخذ رخصتك مجانا، بتكلف 100,000 دينار اردني مجانا، بتكلف 500 دينار اردني مجانا، ما عندنا مشكله، احتفظ في رخصتك. ما بتعرف شو الهدف الاصل انه نستفيد من هاي الحملة اللي بتقوم فيها بلدية الخليل، هي من شقين، تسهيل الدفع وتسهيل الاجراءات على المواطنين، والهدف الثاني هو هدف وطني بامتياز، لانه احنا بنحكي بشكل واضح بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية الكاملة على كل انحاء المدينة. هداك اشخاص بدهم يسحبوا صلاحيات البلدية، احنا بنحكي بشكل واضح ما في حدا بيسحب صلاحياتنا، احنا اولاد البلد، بلدية الخليل عمرها اكبر من عمر هذا الاحتلال، فبالتالي اللي بنتمناه من كل المواطنين انهم يستفيدوا من هاي الحملة. وهذا الموضوع في الشق الوطني، في الشق الخدماتي كل المواطنين في عين صارة ولا في الحووز ولا في لوزة ولا في جبل جوهر ولا في حركة بسنيني ولا في حركة الجعبري ولا في الإزود، بأي منطقة في خصومات على الرخص غير صادرة والموجودة في البلدية، يعني رخص سابقة أو على إشي بدك تقدمه جديد، سواء كان بناء قائم يعني مبني من زمان أو بناء بدك تبني، والحملة بتنتهي ب 31/12/2026.
0: كل احترام.
1: طيب ابو احمد السؤال المهم، طب بعد الحمله شو بده يصير؟ انا بحكي لك بعد الحمله بدايه العام القادم بشهر 4 اخر مخطط هيكلي للخليل، بتعرف اي سنه يا ابو احمد؟
0: يعني اقل شيء بده 20 سنه يمكن ولا
1: كم؟ كان في 1944 ايام من انتداب البريطاني. اخر مخطط هيكلي للخليل تم مصادقته في عام 1944. أعطي وعد على الهوى عندك بإذن الله 2027 رح يكون في مخطط هيكلي مصادق لمدينة الخليل. عشان هيك أعطينا التسهيلات، بنحكي للناس روحوا قدموا رخصكم، انهوا كل مشاكلكم السابقة، جايين بأسلوب جديد، جايين بخطط جديدة، جايين في مخطط هيكلي رح يطبق على جميع أنحاء المدينة، وما بهمنا أي تقسيم سياسي في هذا الموضوع. إحنا جادين شهر 4 إن شاء الله، ممكن نمتد لشهر 6 رح نطلق مخطط هيكل جديد. المخطط القديم صودق في عام 1944، بعدها كلها مخططات غير مصادقة، وإن شاء الله بتسجل التاريخ إنه في 2027 صادقنا المخطط الهيكلي الخاص في بلديتنا.
0: طبعا سيسجل طبعا، يعني إحنا فخورين بهذا التوجه، وحقيقة هذا يعني ممكن الناس هتلمسه كثير لقدام. يعني يمكن حدا يجي يقول لك شو يعني المخطط الهيكلي, هاي بدها شرح كثير لقدام أكثر. فإحنا بنجدد احترامنا وتقديرنا لحضرتك ولكل من يعمل بهذه الطريقة في قيادة البلد ومؤسسات البلد للنهوض بهذا الواقع. وأنا وعدت الناس أسألهم سؤال أخير باش مهندس, لأنه في عليه ضجة, وانت قلت من شوي أنه بلدية الخليل لها علاقة في كل تفاصيل حياة المواطنين. ضجت موضوع زيتونات ما بدنا نسميها الكارنتينا ولا المختلفين عليها, ما بعد انتم كبلدي يمكن بتحدد انه هي بالكارنتينا ولا
1: هي الكارنتينا
0: بالكارنتينا. تمام,
1: هلا انا تاكدت وتابعت الموضوع بهذا اول شيء قطعه الارض هي ملك خاص هي الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه هي خارج الاراضي الاثريه يعني المحدده في وزاره السياحه والاثار والمعتمده في مواقع وزاره السياحه والاثار. هلا الارض ماخذين اصحاب الارض الاوكي او الموافقه من اجل تحويلها الى مقبره. وجود هاي الزيتونات في الارض صعب تحويلها الى مقبره. اصحابها بقول لك احنا خايفين تتحول او هنا قريبه من الاستيطان. فحولوها الى مقبره. هلا اخذوا موافقه من وزاره الزراعه بنقل 7 أو 8 شجرات بشرط انهم يكونوا ويضلوا في الخليل.
0: نعم, لكن كبلديه يعني فيما يخص الـ هذا انه هي خارج الاراضي الاثريه المصنفه اثريه في هاي المنطقه.
1: حسب مكاني انا كان معي امبارح اجتماع مع مدير دائره السياحه والاثار في الخليل وبلغني انها داخل مناطق الاثريه.
0: خارج ولا داخل؟ كل شيء خارج
1: المناطق الاثريه.
0: خارج المناطق الأثرية. احنا موعودين بتفسير يعني من الشيخ تيسير التميمي كان معنا قبل شوي على الهواء في بعض النقاط انه بكل لك وين راح الزيتونات كذا الى اخره. فقال يا عم انا حجيب كذا. طبعا هذا من
1: احنا بنعترف بلدية الخليل اخذنا زيتونة واحدة وزرعناها في راس
0: الجوع. هذا بريئين منها بضل 29 واحدة بكل لك الناس بدنا نعرف وين راحوا. فهذا اشي ايجابي في البلد بانه تضل عين الناس كمان. صحيح. كل احترام لحضرتك باشمهندس, الله يعطيك العافية, موفقين دائما. سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري أبو يزن. أنا يعني دائما مش على الصعيد الشخصي وكمان على الصعيد العام أثق بأنه الخليل ستكون بخير أكثر وأكثر دائما كلما يعني كانت مؤسساتها قوية وكلما كانت تقاد بهذه المعنويات وبهذه الطريقة من الإدارة والقوة كمان بنفس الوقت. فتحياتي الشخصية للأخ أبو يزن, إن شاء الله موفق دائما وأبدا.

خلينا ناخذ فاصل اسمع زميلتنا رؤى محمد زميلة الاي اي براديو الرابعة بعت لي ايات المقطع اللي ممكن نستخدمه. خلينا نروح لفاصل عشان اخذ وقت لاسمع شو المبعوث. شكرا.

0: ملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال.

أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. اليوم بإحدى الصحف الإسرائيلية بعث لي الصديق دكتور علي العور بكل يعني احتجاج على من يعني صحف إحدى الصحف الإسرائيلية كتبت إنه على موضوع ارتفاع الوقود، وحذرت من ارتفاع سعر المحروقات، وإنه على الحكومة وعلى الجهات المعنية ألا ترفع المحروقات لأنه يعني واصل إلى أرقام فلكية. إذا كان الإسرائيليين قاعدين بيشتكوا من رفع المحروقات، فما بالك إحنا الملطمين اللي لا عمال مشتغلين ولا موظفين قابضين ولا مش عارف شو. أنا امبارح بسمع حوار بين أولادي، يعني بيقولوا كيف كان الأجار زمان من تركوم إلى الخليل 5 شيكل، اليوم 8 شيكل، وإذا ارتفع أكيد حيرفعوا، يعني لأنه كمان أنا كحدا بستهلك وقود، يعني بقول يعني كل يومين بدك تزور الكازية مش تفلل، يعني على قد الحافك زي ما بقولوها. فعملية استهلاك الوقود، حتى واحد من الشباب بقول لي يا زلم بأنه السيارات صارت تسحب بنزين ولا سولر بزيادة، قلت له لا أنت اللي بتعبيش. أنا يعني كان زمان الواحد يعبي بـ100 شيكل يمشي فيهم يومين ثلاثة، اليوم تعبي الـ100 شيكل آخر النهار

0: اليوم محروقات بتعبي يوميا تقريبا؟
1: الله على هوا الشع يعني.
0: يعني
1: معدل يعني عندي السعر الخصوصي للبنزين صرت اخاف اطلع فيها.
0: والله
1: اليوم بعبي يعني على هوا شغل. يعني بعبي اليوم صفى ثلث الشغل واكثر شوي. كنا قبل فتره ثلث الشغل بروح للصوله، اليوم 40% بروح للصوله.
0: 40% بروح للكزيه
1: طبعا.
0: طيب هلا يبدو اذا ارتفع السرر كمان شويه بده يصير 50% يروح للكزي. شو بدكم تسووا لنا؟ ترفعوا السعر علينا ولا بدكم شو تسووا؟ هات نشوف.
1: ولا شيء، نوقف على الشغل. كنا نتهاون. يعني هو ابنك اللي انت بتعطيه مصروف الصبح بتقول له على المدرسه بدك تقصر له المصروف وايجار المواصلات كمان بشكل يعني ما هو مش منطق. في اول رفعت تصعيد المواصلات او اول واحد بتأثر فيها هو سائق التاكسي لانه مواطن عنده اولاد بالمدارس وبالجامعات. فالصبح قبل ما يطلع بدفع اجرة النقل لاولاده من جيبته. فاول واحد بدفع الثمن هو شغل التاكسي.
0: نعم.
1: لك احنا موضوع رفع الاجرة على المواطن اللي احنا ضده. موضوع السيرفيس يفترض انه في كل دول العالم هو سعر رمزي الا في فلسطين سعر يعني
0: فلكي سياحي
1: فلكي. فموضوع يعني هذا بالنسبه لنا بده عاد دراسه. يجب دعم قطاع النقل تحديدا قطاع السيرفيس بشكل اكثر من هيك.
0: نعم.
1: لكمان يتمكن هذا القطاع باستمرار في العمل، وكمان يتمكن المواطن من استخدام ابسط وسيله نقل للسيرفيس.
0: يعني وخصوصا اليوم ما شاء الله مع هالسدات والبوابات يعني والله ما بعرف كيف بيشتغلوا للأمانة. يعني الأزمة يعني اللي اليوم. أنا بوقفها على لما بدخل البلد أو بدأ أطلع هاي بتطلع الروح. فبقول كيف هذول الناس، عشان هيك مرة بتلاقيهم بتزكوكوا بين السيارات فبلومهم مش أنا، كيف بيقدروا يستنوا كل يوم 4-5 مرات في نفس الطريق هاي نفس الطريق نفس الأزمة؟ مش عارف.
1: يعني عباء كبيرة بتحملها اليوم قطاع النقل والصين بشكل عام. يعني بوابات، حواجز، أزمات في الطريق. اليوم الأزمات اللي في الشوارع في الوضع الطبيعي بتقعد 3-4 ساعات إذا كان بدك تتنقل ما بين المدن والمحافظات. هذا كمان كله ما كان موجود أصلا. يعني كان وضع السولار منيح، ما كان في أزمات اللي موجود اليوم. فاليوم ما بالك أنه سعر المحروقات ارتفع بشكل كتير كبير. الأزمات اللي موجودة اليوم كمان أزمة كبيرة، حواجز، بوابات، بيضطروا مرات يسلكوا طرق بديلة لحتى يوصلوا الناس. بترجع على الكازية بترضاش تأخذ كمان شواكل وخبسات وفراطة، وإذا كان موجود سولار فوضعنا يعني اليوم صعب. حركة اقتصادية كمان محدودة، حركة الناس كمان محدودة. يعني وضع أسوأ من هيك. ولكن احنا شو بنحكي؟
0: طيب.
1: إنه هذا واجبنا اتجاه البلد. نصبر ونصمد، نستمر في تقديم الخدمة للناس. شأن أي مواطن فلسطيني وأي قطاع من قطاعات العمل في فلسطين. احنا مدركين الحجم الهجمة اللي على الحكومة واللي على الشعب الفلسطيني بشكل عام. لكن احنا بنتعامل مع الأزمة. أي أزمة بتطرأ على البلد بتمس قطاع النقل بنتعامل معها بمسؤولية عالية، مسؤولية وطنية لها علاقة بصبر وصمود الناس. فاحنا جزء من المكون الفلسطيني اللي كمان مدركين حجم الهجمة على الحكومة وعلى الشعب الفلسطيني، الحصار المالي اللي بتعيش الحكومة. كمان كل هاي الأمور احنا مدركينها، ولكن كمان على الحكومة انها تأخذ بعين الاعتبار قطاع النقل وقطاع حيوي لمس كل الشعب الفلسطيني. اذا كان النقل العام او حتى النقل التجاري اللي لو ارتفع السولار راح ترفع اجرة النقل وراح ينعكس على السلع الغذائية وغيره. فكله كل الـ الاشياء مربوطة
0: صحيح
1: في بعض وتحديدا في قطاع النقل.
0: هلا من الاخر اذا بكرة صبحنا مرتفع السولار بدكم ترفعوا الاجرات ولا تسكروا الشوارع ولا شو تسووا؟
1: تسكير شوارع ما تسكير شوارع.
0: لا مش تسكير شوارع يعني قصد يعني إضراب يعني إضراب.
1: إنه تكون موجودة في حالة أي.
0: ما يمسكر من دار أبوها.
1: نسكر يعني. بحالنا وبنضلنا
0: نسكر. في دورنا.
1: الله مش
0: يعني ممكن تعملوا إضراب أو احتجاج.
1: إحنا من الناس نعمل إذا إحنا بنحكي إنه القطاع اليوم لا يستطيع الاستمرار في العمل نقطة وسطر جديد. يعني ما في إشي تاني. فعلى الحكومة من اليوم. تتدارك الموضوع، تثبت سعر السولار اللي نقدر نستمر. يعني
0: يعني تثبيت السعر على الوضع الحالي طالما أنه الأمور

0: أمور الأزمة الدولية والمش عارف شو هذا كثير منيح، ولكن إذا في ارتفاع بدكم مش يعني ما أنا ما فهمت شو القرار بصراحة، يعني ما فهمت شو كنت تسوي إذا في ارتفاع.
1: يعني حكيت لك مش واحد
0: ما فهمتش بصراحة شو يعني؟
1: يعني إحنا راح نتوقف عن العمل مش راح يكون في شغل،
0: يعني إضراب ولا كل واحد حر زي ما بده يسوي ولا شو؟
1: ما فيش عندنا في القطاع إشي كل واحد حر، إحنا قطاع منضبط، قطاع بتحكم نقابة.
0: طب هاي كيف نصيغها يعني؟ كيف نصيغها إنه فيش شغل؟
1: توقف عن العمل.
0: نعم، أنه قطاع أو نقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين ستتوقف عن العمل إذا ارتفع السولر أو ارتفعت المحروقات.
1: صحيح، لأنه أسهل إشي أنه نرفع تأخير المواصلات، أسهل إشي.
0: صحيح صحيح، والمواطن إن شاء الله بروح العفر، إن شاء الله بدبر حال بمزع أواعيه.
1: فإحنا اليوم أخذنا قرار أنه نكون إحنا خندق واحد، إحنا المواطن.
0: طب وإذا قالوا لكم أنه نرفع، ترفعوا ولا ما في رفع خلاص؟
1: إحنا أصلاً إمام لما بكون في اي رفع للتخيل للمحروقات، يعني احنا وزارة النقل متساهم على رفع تخيل المواصلات. هذا موضوع يعني بالنسبة لنا مش صعب،
0: مش صعب ان شاء الله ما بيرتفع
1: صعب اللي ورفع المحروقات ان شاء الله. انه احنا يعني إن شاء الله متأملين في الحكومة خير ان شاء الله. خير
0: ان شاء الله خير، الله اذا متأمل في الحكومة ان شاء الله احنا بنقول خير، خلي املنا في الحكومة. شكرا لحضرتك سيد علاء مياسي رئيس النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين، خليها على إن شاء الله خير. أنا بقول خليها على إن شاء الله خير أحسن.

0: برسم أنا بلون قاعد حص التلوين بلشت أنا طيب بدنا نعطيكم ثمرة جهد كم من يوم زميلتنا آيات يعني بالآي تي ما شاء الله عليها عملت لنا زميلة سمتها رؤى يعني أو رؤية يعني إشي زي هيك فخلينا يعني نجرب هاي التجربة معكم بالذكاء الصناعي استخدام الذكاء الصناعي بشكل أو بآخر من باب طبعا هاي تجريبية يعني هاي القصة تجريبية هي بعتت لي إياها كإشي تجريبي كل إشي تجريبي فأنا التجريبي بدأ أعمله رسمي تمام فبدنا نقول إنه بدنا نروح لرؤى ونشوف شو عندها اليوم هيك لو فكرة لدقيقة يعني بنعرفكم عليها زميلتنا رؤى الجديدة لقدام حيكون يمكن في أشياء أحلى يعني وأحسن أكيد وتعجبكم إن شاء الله يعني زميلتنا رؤى الزميل الاي اي يا شادي جاهزة عندك رؤى هات نشوف
1: يسعد صباحك زميلي عادل وصباح المشاهدين والمتابعين خبرنا اليوم صحي ويتعلق بسؤال مهم لماذا يلجأ العقل البشري إلى مضغ العلكة عند الشعور بالملل؟ تشير أبحاث نفسية إلى أن هذا السلوك قد لا يكون مرتبطاً بالجوع بل قد يكون استجابة للملل والإرهاق الذهني فالمضغ المتكرر قد يساعد على زيادة اليقظة وتنظيم الانفعالات وتحفيز الدماغ وتخفيف التوتر والقلق شكراً لكم العودة إليك عادل
0: شكراً رؤى حبيت هاي هيك يعني زي ما نقول ندخل هذا نجرب هذا الإشي نجرب هذا العالم نجرب هذا الموضوع بما يخص القصة ولو قدام إن شاء الله بيكون في إشي أهم هلأ الفكرة إنه المضيغ والمش عارف شو المهم صوتها حنون بشهي هلأ بلاش حدا يحب لنا إياها للزميلة رؤى هذه AI يا جماعة

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

صباح الخير يا ناس، وجودكم نعمة كبيرة. صباح الخير يا قلوب بالخير منيرة. صباح الخير يا بداية كلها بشاير كتيرة. أهلا وسهلا فيكم بمحب غزيرة.

صباح عليكم مني معدت ومقدمة البرنامج ننسى عطلنا ومن نزار النجار عبر موال 101.7 FM وعلى قناة موال التلفزيونية موال.ps.

0: إذا صباح الخير لكل اللي معنا ورح يستمروا معنا لمدة ساعتين مع برنامج من هنا وهناك. ونبدأ ببوست عجبني كتبه شخص على الفيسبوك، قال إنه طفل على بسكليت كهربائي وقرار ممكن يغير حياته للأبد. وهو بقول إنه خلينا نحكي بصراحة بدون تجميل، ابنك مش سواق محترف والشارع مش ساحة ألعاب. في بيت صحور هذا الحكي، صار مشهد البسكليتات الكهربائية للأطفال يتكرر بشكل مخيف. طفل بيمشي بعكس السير، طفل بقطع الشارع فجأة، طفل بدخل بين السيارات، طفل لا بيعرف لا اليمين من الشمال، وطفل بدون خوذة أو أي وسيلة حماية. والأصعب إنه بعض الأهل بتعاملوا مع الموضوع وكأنه لعبة اشتروها لابنهم، لكن البسكليت الكهربائي مش لعبة. ثواني واحدة كافية، سيارة بتمر، طفل بنعطف فجأة، سواق ما بيلحق يتصرف، وبعد ممكن ما ينفع لا اعتذار ولا لوم ولا ما كنا نعرف. ثلاثة على بسكليت واحد بسرعة 40-50 كيلو بالساعة، إذا انعطف ودخل بسيارة ماشي قانوني شو رح يصير؟ بصير الأهل بدهم الدية.
1: يا سلام

ونبدأ مع تعبيرات شعبية ظريفة. قالوا إجا على الجاهز عن اللي بيجي وقت الأكل بعد ما غيره تعب وحضر. أكل بعقله حلاوة يعني قدر يقنعه بشي بسهولة. هذا بوكل الأخضر واليابس يعني بأخذ كل شي وما بترك شي. أكلها وشربها يعني عاش مرتاح وما هم الهم. أكل هوا يعني ما طلع معه من الموضوع إشي. أكل ضرب يعني انضرب وتلقى عقاب. أكلها باردة يعني انتقم أو أخذ حقه بعد فترة. مين شاف أكلته قال يا سعادة، بتنقل عن الأكل اللي شكله مغري جداً.

0: والأرصاد علم ينير دروب ويخبرنا بالطقس قبل الهطول. وأستاذ فياض دوابشة من الأرصاد الجوية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك زميلتي ناس، وصباح السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا، ونحن منحب نكون موجودين أول الأسبوع لحتى تخبرنا عن الأرصاد الجوية خلال هذا الأسبوع زميل فياض.
1: نعم زميلتي ناسي، بشكل عام في آب رأينا العجب العجاب، منتصف الشهر الحالي شهدنا حالة عدم استقرار جوي، وفي الأيام الفائتة شهدنا منخفض جوي لو كان ضعيفا، لكن في مثل هذا الوقت من عام شيء استثنائي وغريب جدا، تحديدا في شهر آب اللهاب في ذروة سلام الصيف. ويتوقع أيضا زميلتي ناسي خلال منتصف الشهر الحالي أن يكون لدينا حالة مطرية أخرى، لكن حتى هذه اللحظة طبيعة الحالة أو طبيعة الوضع سيكون في منتصف الشهر الحالي غير ثابت على الإطلاق، لكن هناك مبشرات في الثلث الأول إن شاء الله تعالى انخفاضات على درجات الحرارة بشكل عام، تحديدا خلال يوم السبت القادم بتاريخ 5/9. يتوقع إن شاء الله تعالى أن تكون الأجواء بشكل عام حتى هذه اللحظة أجواء خريفية اعتيادية، وفي بعض المناطق قد تكون أجواء صيفية اعتيادية غائمة جزئية إلى صافية. يتوقع أن تكون درجات الحرارة هذا اليوم حول معدلاتها السنوية العامة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية الطابع متفرقة على بعض المناطق بشكل عشوائي. يوم الثلاثاء يتوقع لدينا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح على من معدلات العامة بحوالي درجتين مئويتين، بينما يوم الأربعاء والخميس هناك ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة لتصبح على من معدلات العامة بحوالي 4 درجات مئوية، لتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية شديدة الحرارة في أريح والأغوار، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق. يتوقع أن يكون لدينا ارتفاع على كمية الرطوبة مما سيزيد الإباء الحراري على البلاد. يتوقع إن شاء الله تعالى كما أسلفنا في مطلع الأسبوع القادم أن يكون لدينا انخفاضات على درجات حرارة، أجواء أشبه من أن تكون أجواء خريفية. الرياح السائدة حتى هذه اللحظة هي رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، خلال هذا اليوم قد ننشط نشاط ملحوظ وخفيف خلال ساعات المساء والليل. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم المتوقعة 29، بينما تكون تنخفض ليلا لتصبح الصغرى 20 درجة. طبعا هذا كله بالله تعالى، فكان الله في عون شعب فلسطين العظيم الصامد في كل الظروف. وعودة إليك زميلتي نانسي.
0: شكرا كثير لزميل فياض الدوابشة من الأرصاد الجوية، يسعد أوقاتك.
1: يسعد صباحكم يا رب.
0: إذن من الأرصاد الجوية لشنطة المسافر وفنلندا، لما الساونا تكون جزء من الحياة. لما نحكي عن فنلندا يمكن أول شيء بخطر ببالنا تلج، غابات، بحيرات، بس في شغلة تانية ما بتقدر تحكي عن فنلندا من غير ما تذكرها، واللي هي الساونا. بفنلندا الساونا مش مجرد مكان للاستحمام أو التعرق زي ما منتخيل نحنا، هي جزء مهم جدا من الثقافة والحياة اليومية، وعند كتير من الفنلنديين تعتبر الساونا مكان للراحة، الهدوء وقضاء الوقت مع العيلة والأصحاب. الفنلنديين عندهم علاقة خاصة جدا بالساونا، لدرجة انه في فنلندا عدد غرف الساونا اكبر بكتير من عدد السيارات، وفي بيوت كتيرة خصوصا البيوت الخاصة بتكون الساونا جزء من تصميم البيت، كمان ممكن تلاقيها في الشقق، الفنادق، اماكن العمل، وحتى على شواطئ البحيرات. الساونا التقليدية الفنلندية بتكون غرفة خشبية فيها حرارة عالية، والناس بقعدوا فيها لفترة وبعدها ممكن يطلعوا للهواء الطلق أو يتحمموا بالمي الباردة. في الشتاء بعض الفنلنديين بيعملوا إشي يمكن بالنسبة إلنا بيبين جنون، بيطلعوا من الساونا الحامية بيروحوا على التلج أو المي الباردة جدا، وبعدين بيرجعوا للساونا مرة تانية. بالنسبة لهم هاي تجربة جزء من المتعة والاسترخاء. لكن الساونا مش بس حرارة وبرد، فثقافة الفنلندية الساونا مرتبطة كمان بالهدوء والخصوصية والبساطة. كتير من الناس بدخلوا الساونا من غير تليفونات، من غير ضجة، وبيستغلوا الوقت للراحة والتفكير. كمان الساونا لها دور اجتماعي، ممكن العيلة تجتمع فيها أو أصحاب يقعدوا سوا، ومرات حتى الزملاء زملاء العمل بيجتمعوا في الساونا، اجتماع في الساونا يعني هي مكان للتواصل مش بس للاستحمام. من الأشياء الملفتة إنه الفنلنديين عندهم كلمة خاصة بالساونا لويلي، بتشير للبخار والحرارة اللي بتنتشر في الغرفة لما تنصب المي على الحجارة السخنة. عشان هيك الساونا عند الفنلنديين مش مجرد عادة قديمة، هي جزء من هويتهم وثقافتهم، لدرجة انه الساونا الفنلندية ادرجت سنة 2020 على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. فإذا يوم سافرتوا على فنلندا ما تعتبروا زيارة الساونا مجرد تجربة سياحية، لأنكم هيك بتكونوا دخلتوا واحدة من أهم تفاصيل الحياة الفنلندية. بنهاية يمكن أجمل وصف للساونا الفنلندية إنها مكان بتدخل عشان تتعرق وبتطلع منه أهدى. إحنا ماي ما في عنا، قاعدين نصبصب ماي.

والشاي حكاية ما بتخلص. في بلادنا الشاي مش بس مشروب بنشربه عشان نصحصح أو ندفي حالنا، الشاي حكاية لحالها. يعني جرب فوت على بيت فلسطيني، خصوصا إذا كنت ضيف، قبل ما يسألوك وين بدك تقعد غالبا رح تسمع تشرب شاي. إذا قلت لا شكرا ممكن يرجعوا يسألوك مرة تانية، معقول؟ طب فنجان صغير. إذا وافقت هون بتبدأ الحكاية. الشاي عندنا مرتبط بالضيافة، الضيف لما يقعد أول شي منقدم له إياه فنجان شاي، وكأنه رسالة بتقول أهلا وسهلا فيك البيت بيتك. والشاي له أوقات كتيرة، شاي الصبح، شاي بعد الغداء، شاي العصر، وشاي المساء. وفي الحقيقة مرات ما بدنا سبب أصلا نعمل الشاي. في ناس ما بيقدروا يبدوا يومهم من غير كاسة شاي، وناس الشاي عندهم مرتبط باللمة والحكي. وممكن تلاقي مجموعة قاعدين وكل واحد ماسك كاسة الشاي والحكي ماشي من موضوع لموضوع، من أخبار الجيران للذكريات للسياسة للطبخ، وبالنهاية محدش عارف كيف وصلوا للموضوع. والشاي كمان إله طقوسه، في ناس بتحبه تقيل وغامق، ناس بتحبه خفيف، وناس ما بيشربوا إلا مع النعنع، وناس بيحبوه مع المرمية، وفي ناس بالنسبة لهم السكر لازم يكون كتير. في بيوت الشاي لازم ينحط ببريق كبير وتضل الكاسات تدور على الضيوف، وإذا خلصت كاسة الضيف مرات صاحب البيت بكون أسرع منه وبيعبيها قبل ما يلحق يحطها على الطاولة. والأجمل إنه الشاي مش مرتبط بس بالضيافة، لكنه صار جزء من ذكرياتنا. يمكن كاسة شاي بتذكرك بجدتك أو بلمة العيلة أو بسهرة قديمة أو بقعدة على شرفة البيت أو بشتوية والناس قاعدين حوالين الصوبة. حتى كلمة شاي نفسها صارت مرتبطة عندنا بالراحة، لما الواحد يقول خلينا نعمل كاسة شاي ونقعد. هو مش ضروري بده الشاي بس، هو بده القعدة والحكي والراحة. يعني بالنهاية الشاي عندنا مش مجرد ورق بنغلب المي، الشاي هو ضيافة، لمة، ذكريات وحكايات بتبدأ بكاسة وممكن تضل ساعات.

بدها كاسة شاي هي ولا قهوة ولا هاي ولا هاي ما في. بدون سكر أحسن من الشاي. واللي مرتبط مع الشاي الفول. الفول بقول أنا لك على طول، بس أنت تقول أنا عايز فول. تلاقيه في العز وفي الأزمات، من غير طوابير ومن غير خناقات، من غير دنانير ومن غير دولارات، وعيالك أنت وكله يبات متهني وراضي بنين وبنات. صحن فول وصحن فلافل، هل قلتها أو قالها قائل. صحن زيتون وصحن بيض، عندها يكون الفطور كامل. وحضر لنا بريق شاي بنعنع أخضر وانت عائل. أعطينا الشاي لأعدل دماغي، فأنا بالشاي لا أجامل. أعد الفلافل حبة تلو حبة، وقد عشت دهرا لا أعد الفلافل. قد كنت أهمل في دروسي حتى رسبت في امتحان الشامل. ليط. واحد من القواميس القبطية بقترح انه اصل كلمة فلافل اجا من العبارة فلافل، بمعنى اللي بيحتوي على كتير من الفول، ومع هيك فالقاموس الاشتقاقي القبطي ما بيحتوي على الكلمة. كلمة فلافل اللي بترجع للهجة المصرية تعولمت لكتير من اللغات التانية، وبتنتشر في كل انحاء العالم كاسم لهذا الاكل. في اللغة الإنجليزية تم توثيقها لأول مرة سنة 1941. انتشرت الكلمة وصارت تستخدم في لغات تانية مثل الفارسية بلبل. ممكن مدينة عكا الفلسطينية الساحلية بتحللنا هذا الإشكال، فهي مشهورة بلقبها أم الفلافل. فهذه الشهرة ما بتيجي من فراغ، وهي المدينة اللي وقف على أسوارها الغزاة في حصارها، وكأنهم كانوا يأكلوا بشو كان يتبقى في مستودعاتهم من البقول من طول الحصار. وطريف إنه فلافل اسم عيلة مشهورة هناك، ولسه بعض عائلات عكا العريقة بتدعي إنه أصل الفلافل عكاوي كنعاني. وبعده نقلوا أهل صور وصيدا اللي كانوا بيعملوا في سواحل فلسطين للبنان والشام كله، وبيحكوا عن فلافل العكاوي في صيدا وفلافل صهيون في صور، بينما بيصر اللبنانيين إنه أصل الفلافل في نيقي قديم. في المقابل رجح أساتذة التاريخ إنه الفلافل ممكن تكون ظهرت أول شيء في بلاد الشام، وأول من عرفها السوريين في القرون الوسطى، لكن تانيين بيأكدوا بأنها ظهرت لأول مرة في فلسطين وانتشرت بعدها في البلاد العربية كلها. قال واحد من الأساتذة بأنه القيمة الغذائية للطعمية أو الفلافل ممتازة، فهي بتحتوي على البروتين النباتي من الفول، وبتوفر بشكل كامل البروتين ومعادن الحديد والكالسيوم والمغنيزيوم والزنك وفيتامين A وفيتامين C والألياف الغذائية والنشويات والحديد وفيتامين B والبوتاسيوم والمغنيزيوم. وأخيرا بتأكل الفلافل مع بندورة ومخلل، أو مثل ما البعض بيسميه الطرشي، ومرات تانية الفجل. بالنهاية فهي أكلة شعبية ورخيصة وفيها قيمة غذائية كبيرة.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

يعني صحن مسبحة، صحن فول، صحن حمص، فلافل. شوف قديش يعني بكون المائدة فيها مغنيزيوم وبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين B وكله صحة. بعدين بضرب على الراس دغري. وهل تعلم، هل تعلم انه ثمرة جوز الهند ممكن تحتاج حوالي سنة كاملة حتى تنضج على شجرة؟ عادة تحتاج الثمرة حوالي 11 ل 12 شهر حتى توصل لمرحلة النضج الكامل، والمدة ممكن تختلف حسب نوع الشجرة والظروف المحيطة فيها. هل تعلم أن ارتفاع برج خليفة ممكن يخليك تشوف غروب الشمس بعد الناس الموجودين على الأرض؟ برج خليفة ارتفاعه 828 متر، عشان هيك الشمس بتضل ظاهرة من الطوابق العالية بعد ما تكون غابت عن الناس الموجودين تحت. يعني ممكن تشوف غروب الشمس من الأرض، وإذا طلعت بسرعة على طابق مرتفع بتضل الشمس ظاهرة قدامك لفترة قصيرة قبل ما تغيب هناك كمان. هل تعلم أن حقيبة الملكة إليزابيث الثانية كان بنقال أنها كانت وسيلة لإرسال إشارات صامتة لمساعديها؟ بحسب ما ذكر مراقبين للشؤون الملكية، كان نقل الحقيبة من إيد لإيد بنفهم مرات على أنه إشارة أنها بدها تنهي الحديث. إذا حطتها على الطاولة كان بنقال أنها بدها تنهي المناسبة خلال دقائق. أما إذا حطتها على الأرض فكان بتفسر كإشارة إنها بدها تغادر بسرعة، لكن هاي المعلومات ما كانت بروتوكول ملكي معلن بشكل رسمي. هل تعلم إنه OMG يعني اللي معناها Oh my God مش اختصار جديد اخترعته وسائل التواصل الاجتماعي؟ أقدم استخدام كتابي موثق معروف للاختصار برجع لسنة 1917، لما الأميرال البريطاني جون فيشر استخدمه برسالة بعتها لوينستون تشرشل. يعني الاختصار اللي بنستخدمه اليوم على الواتساب والسوشيال ميديا عمره أكتر من 100 سنة. هل تعلم أنه كعكة الحظ اللي بنشوفها بالمطاعم الصينية مش صينية الأصل؟ أصل هالدقيق لسه عليه خلاف، لكن في أدلة قوية بتربط شكل هالحديث باليابانيين في الولايات المتحدة بأواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بعد أن انتشرت بشكل كبير مع المطاعم الصينية في أمريكا لدرجة أنها صارت مرتبطة بالمطاعم الصينية أكثر من أصلها الياباني. هل تعلم أن المصاري إلها أسماء كتيرة؟ بالمدرسة منقول عنها رسوم، بالزواج منسميه مهر، لما تكون مسؤولية مالية تجاه الزوجة أو الزوج أو الأولاد منسميها نفقة، إذا كان مبلغ مستحق لشخص منسميه دين، لما ندفع جزء منها للحكومة منسميها ضريبة، إذا كانت عقوبة مالية منسميها غرامة، للموظف منقول عنها راتب، للعامل منقول أجر أو أجور، للوسيط في صفقة تجارية منقول عمولة، للطبيب أو المحامي وغيرهم من أصحاب المهن منقول أتعاب، لما نحط مصاري بالبنك منسميها وديعة، وإذا البنك دفع لنا مبلغ مقابل إيداع أو استثمار ممكن تكون فايدة حسب نوع الحساب، وإذا أخذنا مصاري من البنك وبدنا نرجعها منسميها قرض، بعد حالة القتل الخطأ أو بحسب أحكام القانون والشريعة المبلغ المدفوع لأهل القتيل بنعرف بالدية. بعد انتهاء خدمة الموظف ممكن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وإذا دفعنا مصاري لخاطفين مقابل إطلاق سراح شخص منسميها فدية، وإذا اندفعت مصاري بطريقة غير قانونية للحصول على منفعة أو خدمة منسميها رشوة. ولما نعطي محتاج من غير مقابل منسميها صدقة، وإذا أعطينا شخص مال من غير مقابل بشكل اختياري ممكن تكون هبة، والمبلغ اللي مندفع مقابل استئجار بيت أو محل منسميه أجرة أو إيجار، والمبلغ اللي منعطيه كهدية في الأعياد منسميها عيدية،
أما المبلغ اللي بيجي كعطاء أو منحة من شخص أو من جهة ممكن نسميه مكرمة حسب السياق. يعني النهاية المصاري هي المصاري، لكن قصتها والسبب اللي اندفعت عشانه هو اللي بغير اسمها. ويمكن أجمل شيء فيها أنه المال يمكن يكون نعمة إذا عرفنا كيف نستخدمها، وممكن يتحول لنقمة إذا صار هو اللي بتحكم فينا.

يعني هو فيش مصاري للطير. كل اللي سمعنا عن وصف المصاري كما تخلى قصتنا بعنوان الأخوة الأعداء. كل واحد أنا وأخوي كنا أعداء من مصغرنا حتى لما كبرنا. كانت الوالدة الله يرحمها بتقول يا ولادي أنتوا أخوان مالكم غير بعض، ومهما وقف معكم الناس بضلوا ناس. والوالد الله يرحمه كان دايما مش راضي عنا وما بيحكي معنا، وإذا حكى كلامه معنا بيكون رسمي كتير. والسبب عداوتي أنا وأخوي، وكان دايما بقول للوالدة الله يهديهم ورح يجي اليوم من اللي بيعرفوا فيه قيمة بعض وبتذكروا كلامنا. الأخ ما بتعوض، ولما يتوجع واحد فيهم بقول أخ ومش رح يقول صاحبي. مرت الأيام وتجوزنا أنا وأخوي وزادت عداوتنا، حتى لما تجتمع نسواننا في بيت أبوي بتصير مشاكل. أمي وأبوي احتاروا معنا كتير، وكانوا بخافوا إنهم إذا وقفوا لجنب واحد فينا رح يغضب التاني، واستمر الحال على هذه الحالة لمدة طويلة. ماتت أمي وبعد أبوي بخمس سنين، وبين أملاك أبوي وكل واحد فينا أخذ حقه وما عاد يعرف إشي عن التاني. كبروا ولادنا ولو تقابلوا ما حدا فيهم بعرف التاني. في يوم من الأيام وهون الطامة الكبرى، عملت في الأسهم وخسرت كل مصرياتي وحالتي صارت صعبة كتير. مرضت بمرض السكري، ومع الضغوط اليومية صبتني جلطة خسرت فيها عين اليمين من كتر التفكير في حالتي وفي ولادي، لأني ضيعت كل شيء في لحظة طمع. في يوم أنا بصلي الفجر بكيت ودعيت لربي وقلت يا رب ارحم أمي وأبوي وارحم ضعفي وقلة حيلتي وعوضني خير في ولادي. بعد أيام شفت واحد من أصحابي وكان جار إلنا لما كنا صغار، سلم علي وعرف عني كل شيء. بعد أسبوع زارني في بيتي وقال لي بدي منك طلب. قلت له تفضل. قال لي هذا تشيك بقيمة 500,000 ريال، ابدأ في حياتك من جديد، ولما يفرجها الله عليك بترجع لي اياهم، اعتبرهم دين. أخذت تشيك وعملت مشروع صغير، والحمد لله الله عوضني خير عن كل اللي فقدته، وفي كل يوم كنت أشكر ربي وأحمده 1,000 مرة. مرت الأيام والشهور، تفاجأت بصاحبي في يوم بزورني بقول لي أنا إجيت اليوم لأمر مهم وما بيحتمل التأجيل. قلت له إذا كان عن المصاري اللي دينتهم منك فنشكر الله فرجت، والله عوضني على اللي خسرته ورح أسدد لك القرض. قال لي لا، الأمر أكبر بكتير. شو هي القصة؟ قال لي اللي أعطاك المصاري هو أخوك، وطلب مني إنه ضل سر بيني وبينه لأنه ما قدر يشوفك محتاج، وأنا جيتك اليوم حتى تروح تزور أخوك في المستشفى لأنه هلأ بين الحياة والموت، وعلى الأقل روح وتسامح معه، أخوك بيحبك. رحت مصر على المستشفى ودموعي بتغسل كل كره السنين لأخوي ابن أمي وأبوي. دخلت غرفة الإنعاش وشفت أخوي على جهاز التنفس، مسكت بإيده وبصت راسه وقلت له سامحني يا أخوي. فتح عيونه وطلع علي والدموع عم تنزل من عيونه، وضم ايده لايدي وشهق انفاسه الاخيره. اخوي مات وكان بستنى لاجي. مات اخوي بين ايدي. كل يوم جمعه بروح لقبره وببكي وبتذكر كلام امي يا ولادي انتوا اخوان. صدقت يا امي، ما وقف حدا معي في شدتي الا اخوي. روحه الطاهره ما فارقت جسده الا لما شافني. الأخ ما بتعوض، واليوم قديش عم نشوف قطيعة بين الإخوة وحتى الخوات والقرايب. اتذكروا وتذكروا منيح بأن الدنيا زايلة.

خير في الناس ما فيش في فيش في خير في أهله فيش في خير بالناس يا نزار. وبعد الكلمات وأصلها كثير مرات من ردد كلمات سمعناها من الأهل ومن الناس اللي حوالينا وصارت من التراث لكنها مش عربية، أغلبها تركية فارسية نقلها العثمانيين ومنها استمارة كلمة تركية، بفتة كلمة هندية بتعني القماش الأبيض زي البفت بقولوا، بخت كلمة فارسية بتعني الحظ، بس كلمة فارسية بتعني أو تستخدم للإسكات. إذا أنت هيك تتن كلمة تركية معنى الدخان، تاوة كلمة تركية بتعني المقلاة،

من سر تعني فوق، وال تعني القامة. شرشف كلمة كردية بتعني غطاء النوم. طشت كلمة فارسية بتعني إناء الغسيل. كرطاس كلمة يونانية بمعنى الورق. قوتي كلمة تركية بتعني علبة من الصفيح. كندرة كلمة تركية بتعني الحذاء. موتر كلمة إنجليزية بتعني السيارة. واير كلمة إنجليزية بتعني سلك معدني. زولية كلمة فارسية بتعني الابساط.

0: من القلب بارود انا اعشق سوريا ولبنان سوريا ولبنان.
1: ومكملين معكم مع خبر من بريطانيا. بنت ام شريرة بتكشف كيف خدعت الاطباء لسنين. قصة صدمة هزت بريطانيا. بطلتها ام قدرت لسنين انها تقنع الناس والاطباء انه ابنها مريض بامراض خطيرة بين الحقيقة كانت مختلفة تماما. لورا جونسون وعمرها 27 سنة اليوم قررت تحكي تفاصيل من طفولتها مع إمها ليزا هايدن جونسون اللي أدينت سنة 2010 بتعذيب ابنها ماثيو بعد ما اختلقت له سلسلة طويلة من الأمراض والمشاكل الصحية. الأم كانت تظهر قدام الناس وكأنها الأم المثالية والمضحية، وكانت تحكي إنه ابنها عنده شلل دماغي وتليف كيسي وسكري وإنه بحاجة لكرسي متحرك وأكسجين وأنبوب للتغذية. وصل الأمر إنها ظهرت معه ببرامج تلفزيونية والتقت برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حتى حصل ماثيو على جائزة لشجاعة من كاميلا زوجة الملك تشارلز حاليا. لكن لورا كانت بتقول إنها بدأت تشك في إنه إشي غلط وهي بعمر 6 سنين، لأنها كانت تشوف أخوها قدام الناس بحالة صحية صعبة جدا، لكن لما يرجعوا على البيت كانت تلاقيه بيلعب وبوكل بشكل طبيعي ومش بحاجة لا لكرسي متحرك.

لقلبك ولا لأكسجين. بعد سنين بدت الحقيقة تنكشف. الأطباء اكتشفوا أنه الأم زورت تحليل طبية أقنعتهم أنه ابنها بحاجة إلى 4 عمليات جراحية و9 مرات تخدير عام، رغم أنها ما كانت ضرورية. وكمان بحسب القضية زورت عينات البول حتى تظهر أنه ابنها مصاب بالسكري. من وراء هذه الأكاذيب حصلت الأم على حوالي 130 ألف جنيه استرليني من إعانات العجز، بالإضافة إلى تبرعات وهدايا ورحلات وإجازات مجانية. لكن الصدمة ما وقفت هون. لورا اكتشفت بعدين بأنه أمها كانت تدعي هي كمان بأنها مصابة بأمراض مختلفة ومنها الصرع، وكانت تأخذ أدوية قوية وهي طفلة، حتى انها اختلقت قصة عن توأم للورا توفى في الرحم. ومن هي وصغيرة لورا اضطرت تتحمل مسؤولية رعاية اخوها، وكانت حتى تحمل اسطوانات الاكسجين الخاصة فيه. لكن من اكثر المواقف اللي بقيت بذاكرتها انه خلال وجود ماثيو بالمستشفى طلبت منها امها انها تستمر بالبكاء قدام الاطباء حتى يصدقوا إنهم ما رح يقدروا يطلعوا برحلة بحرية مجانية. بعد ما طلعت الأم من السجن حاولت لورا وماثيو يصلحوا علاقتهم معها، لكن الغريب إنه القصة تكررت. بدأت الأم تدعي إنها مصابة بأمراض جديدة وطلبت من لورا إنها تدفعها على كرسي متحرك. ولما لورا انتقلت تعيش بعيد عنها اختفت هذه الأمراض بطريقة غريبة. أما الأم اللي عمرها 52 سنة فلسه بتنكر إنها ارتكبت أي خطأ، وبتقول إنه اعترافها السابق كان أكبر خطأ بحياتها، وإنها كانت بس بتحاول تعمل اللي بتقدر عليه. رغم كل اللي عاشته لورا بتقول إنها لسه بتتمنى إمها تعترف إنه عندها مشكلة وتطلب المساعدة، مش عشانها هي وأخوها، لكن حتى ما يتأذى أي شخص تاني.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

نرحب مرة تانية بكل مستمعينا مستمعي راديو موال على 101.7 اف ام واللي بتابعنا عبر قناة موال التلفزيونية. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، مستمرين مع برنامج من هنا وهناك، ورح ننتقل لأغرب قواعد الفنادق حول العالم. تخيلوا تروحوا على فندق بإجازة وكل اللي ببالكم إنكم تستلموا المفتاح وتطلعوا على الغرفة وترتاحوا، بس فجأة بتكتشفوا إنه الفندق عنده قوانين غريبة ومش متعودين عليها، والأغرب من هيك إنه بعض هذه القوانين اللي ممكن تبين لنا غريبة بتكون مرتبطة بعادات وثقافة البلد نفسه. يلا نلف العالم ونشوف شو في فنادق وأماكن إقامة عندها قواعد ممكن تفاجئكم. وبنبدأ من اليابان، الحذاء برا. إذا نزلتوا بفندق أو مكان إقامة ياباني تقليدي، ما تستغربوا إذا طلبوا منكم تخلعوا الحذاء عند المدخل. ليش؟ لأنه اليابانيين بيعتبروا بأنه الحذاء اللي مشي بالشارع ما لازم يدخل على الأماكن النظيفة جوا البيت أو مكان الإقامة، وغالباً بوفروا للضيوف شبشب أو نعال خاص بيلبسوا جوا البيت. يعني باختصار، الحذاء اللي مشي بالشارع ما إله دعوة بالغرفة. الهند، انتبهوا للكحول. بعض المناطق في الهند عندها قوانين وقيود صارمة بخصوص الكحول. هاي القوانين ممكن تختلف من ولاية لولاية. يعني السائح اللي متعود انه يوصل للفندق ويطلب مشروب على غرفته بكل سهولة، ممكن يكتشف انه الموضوع مش مسموح او عليه قيود حسب المكان. فاذا مسافرين للهند مش غلط تعرفوا قوانين المنطقة اللي رايحين عليها قبل ما توصلوا. وفي فنادق الاطفال ممنوعين. مثل ما سمعتوا، في فنادق حول العالم تتبنى سياسة اسمها Adults Only، يعني مخصصة للبالغين فقط، وممكن تحط حد أدنى للعمر. السبب؟ إنه الفندق بده يوفر جو هادئ وخصوصية أكتر، خصوصا بالفنادق والمنتجعات اللي بتستهدف الأزواج أو الناس اللي بدها تسترخي بعيد عن الضجة. يعني إذا مسافرين مع الأولاد تأكدوا من سياسة الفندق قبل الحجز عشان ما توصلوا على الباب وتكتشفوا الحقيقة والمفاجأة. أما الحيوانات الأليفة مش دايما مرحب فيها. في فنادق كتير بتمنع دخول الحيوانات الأليفة لأسباب إلها علاقة بالنظافة أو الحساسية أو سياسة الفندق، لكن بنفس الوقت في فنادق تانية بالعكس تماما بتكون pet friendly وبتستقبل الحيوانات وحتى بتوفر لها خدمات وأماكن خاصة. يعني مرات الفندق بيسأل كم شخص معك، فنادق تانية بتقول والكلب وين؟ كوريا الجنوبية، عدد الأشخاص مهم. بعد أماكن الإقامة وخصوصا الغرف المشتركة بكون عندها قواعد واضحة بخصوص عدد الأشخاص المسموح يدخلوا أو يناموا بالغرفة. السبب طبعا تجنب الاكتظاظ والمحافظة على نظام وراحة باقي النزلاء. يعني ما تفكروا إذا الغرفة واسعة يلا نجيب كمان أكم من واحد، لا، الفندق ممكن يكون له رأي تاني. ألمانيا، لهدوء له احترامه. بعد الفنادق وأماكن الإقامة بتحط ساعات مخصصة للهدوء خصوصا بالليل حتى ما ينزعج باقي النزلاء. يعني مش لأنك بإجازة معناته الساعة 2 بالليل بتفتح الأغاني وبتعمل حفلة بالغرفة. وفي بعض أماكن الإقامة حتى استخدام بعض المرافق المشتركة ممكن يكون له ساعات أو قواعد محددة. الخلاصة، السفر مش بس انك تشوف اماكن جديدة وتجرب اكلات جديدة، السفر كمان انك تتعرف على عادات وقوانين ممكن تكون مختلفة تماما عن اللي متعودين عليها. فعشان هيك المرة الجاية لما تحجزوا فندق باي بلد ما تسألوا بس قديش سعر الغرفة، اسألوا شو قوانين الفندق، شو المسموح وشو الممنوع، لانه ممكن توصلوا الفندق مفكرين حالكم رايحين ترتاحوا
وتكتشفوا إنه أول مغامرة بالإجازة هي قراءة قوانين الفندق.

وموضوعنا الثاني بتحدث عن لدغات الأفاعي مش عشوائية. دراسة بتكتشف وبتكشف مين الأكثر عرضة للخطر. بتفكروا أنه لدغة الأفعى ممكن تصير لأي حدا وبأي وقت؟ دراسة جديدة بتقول بأنه الموضوع مش عشوائي لهالدرجة. في عوامل معينة بتخلي بعض الناس أكثر عرضة للدغات الأفاعي من غيرهم، ومن بينها طبيعة الشغل، الطقس، ومستوى الفقر. الدراسة اللي انتشرت في مجلة بلاست نيجلاكتك تروبيكال ديزيزز اعتمدت على تحليل بيانات من 142 دراسة سابقة، وشملت أكثر من 200 ألف حالات لدغة أفاعي حول العالم من القرن التاسع عشر لغاية اليوم. ولدغات الأفاعي تأثير كبير خصوصا بالمناطق الريفية والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وبتعتبر من الأمراض الاستوائية المهملة. طيب مين الأكثر عرضة للدغات؟ أول عامل هو طبيعة الشغل. الدراسة بتشير لأنه حوالي 70% من حالات اللدغات حصلت وقت أعمال خارجية مثل الزراعة والبناء، لأنه الناس بهيك أعمال بيكونوا على احتكاك مباشر أكتر بالطبيعة والمناطق اللي ممكن تعيش فيها الأفاعي. كمان موسم السنة والوقت خلال اليوم إلها دور. معظم اللدغات بتزيد خلال مواسم الأمطار، خصوصا في ساعات المساء وبداية الليل، وهي الأوقات اللي بتكون فيها حركة بعض أنواع الأفاعي أكتر. أما العامل الثالث فهو الفقر، لأنه في كتير من المناطق الفقيرة الناس ممكن ما يكون عندهم أحذية واقية أو بيوت محمية بشكل كافي من دخول الأفاعي، بالإضافة لنقص التوعية بكيفية الوقاية من اللدغات والتعامل معها إذا حصلت. الوقاية مش بس بالمنصل، الباحثين بيأكدوا بأنه مواجهة لدغات الأفاعي ما لازم تقتصر على توفير المصل المضاد للسموم بعد الإصابة. الوقاية بتبدأ من قبل اللدغة، من خلال تحسين ظروف العمل، تطوير المناطق الريفية وتحسين المساكن، ونشر الوعي الصحي حول طرق الوقاية. في نقطة مهمة جدا أشارت إليها الدراسة، من الأشخاص اللي بتكون احتمالية تعرضهم للأفاعي أكثر غالبا هم نفسهم الأشخاص اللي بيعيشوا بعيد عن المستشفيات والمراكز الطبية القادرة على تقديم العلاج. يعني توفير المصل المضاد لحاله مش كافي، لأنه بيعالج المشكلة بعد ما تصير، لكنه ما بيمنع حدوث اللدغة من الأساس. الباحثين دعوا لمزيد من الدراسات حول العالم حتى نفهم بشكل أفضل شو العوامل اللي بتزيد خطر لدغات الأفاعي، خصوصا أنه جزء كبير من البيانات المتوفرة حاليا بركز على جنوب آسيا وما بغطي كل المناطق اللي بتعاني من هالمشكلة. يعني باختصار مش كل واحد بيمشي بالطبيعة معرض للدغة بنفس الدرجة. شغلك، مكان سكنك، الطقس، حتى اليوم والوقت اللي بتطلع فيه ممكن كلهم يلعبوا دور.

بسم الله دغة الحية لفقرتنا اللي كل مرة بتاخدنا بمعلومة جديدة غريبة وممكن لأول مرة نسمعها، معلومة صغيرة بحجمها بس كبيرة بالمعلومة اللي وراها. خلونا نترك كل شي بإيدنا لدقيقة ونشوف شو مخبيلنا العلم، الطبيعة والحياة من أشياء ما كنا متخيلينها. يلا معلومة على الطاير. الطيور بتعرف إذا البيضة إلها أو لا. بعد أنواع الطيور بتقدر تميز البيض بيضها من بيض طيور تانية بتحاول تخدعها وتحط بيضها في عشها. الأغرب بأنه بعض الطيور طورت علامات وألوان دقيقة جدا على البيض حتى تساعدها تكتشف البيضة الغريبة. في مكان على الأرض ما نزل عليه مطر تقريبا من ملايين السنين، في القارة القطبية الجنوبية مناطق اسمها الوديان الجافة، وهي من أكثر الأماكن جفافا على الأرض، وبعد أجزاء منها ما شهدت أمطار تذكر من فترة طويلة جدا. يعني مش كل القارة القطبية عبارة عن ثلج. الحيتان بتنام بنص دماغ. بعض الحيتان والدلافين تقدر تنام وهي مخلية نص دماغها بحالة نشاط بين ما النصف الثاني بيرتاح. بهالطريقة بتضل قادرة تطلع على سطح المي وتتنفس وبتضل منتبهة لمحيطها. الفراشات بتتذوق بأقدامها. الفرش عندها مستقبلات للتذوق على أقدامها، يعني لما توقف على ورقة أو زهرة ممكن تتذوق المكان بأرجلها وتعرف إذا مناسب للأكل أو لوضع البيض. الفيل ممكن يسمع برجله. الفيلة بتستخدم اهتزازات منخفضة التردد للتواصل وبتقدر تلتقط بعض هذه الاهتزازات عبر أقدامها وجسمها. يعني ممكن فيل بعيد يبعث إشارة وفيل تاني يلتقطها من خلال الاهتزازات اللي بتنتقل عبر الأرض. الأشجار ممكن تتواصل بس مش بالطريقة اللي بتتخيلوها. الأشجار ممكن تتبادل مواد كيميائية وإشارات عبر شبكة الفطريات الموجودة بالتربة واللي بتربط جذور نباتات مختلفة. يعني الغابة مش مجرد مجموعة شجر واقفة جنب بعض، تحت الأرض في شبكة معقدة شغالة طول الوقت. في حلزون عنده أسنان أكتر منك بألاف المرات. بعض أنواع الحلزون عندها ألاف الأسنان المجهرية مرتبة على لسان شبيه بالشريط اسمه الراديولا، وبتستخدمه لقشط الطعام. السحابة ممكن توزن مئات الأطنان. السحابة شكلها خفيف وكأنها قطعة قطن بالسماء، لكن ممكن تحتوي على كمية كبيرة من قطرات المي، بالتالي بيكون وزنها الإجمالي مئات الأطنان. السؤال اللي بيفتح الفقرة، إذا السحابة وزنها هالقد ليش ما بتبقى عروسنا؟ تعرفوا بأنه النحلة ممكن تتعلم مفهوم الصفر؟ صح، مثل ما سمعتوا العلماء عملوا تجارب على نحل العسل ولقوا انه مش بس بيقدر يميز بين كميات مختلفة، كمان بيقدر يفهم انه ولا اشي او صفر اقل من واحد واثنين وثلاثة. يعني النحلة اللي عقلها اصغر من حبة السمسم تقريبا عندها قدرة حسابية نحنا ما كنا منتوقعها منها. الأغرب بأنه العلماء بيعتقدوا بأنه القدرة على فهم فكرة الصفر مش منتشرة بس عند البشر، إنما ممكن تظهر عند بعض الحيوانات كمان. يعني المرة الجاية اللي بتشوفي فيها نحلة ما تستهينوا فيها، يمكن تكون تحسبها علينا. معلومة تانية أغرب، بتعرفوا بأنه جزء من جسم الإنسان أصله فيروسات قديمة؟ مش قصدي إنك اليوم فيك فيروس، لا طبعا. القصة بأنه عبر ملايين السنين بعض الفيروسات القديمة دخلت في المادة الوراثية لأسلافنا،
مع مرور الوقت صارت أجزاء منها موجودة ضمن الحمض النووي البشري. الأغرب إنه بعض هاي الأجزاء اللي أصلها فيروسات صار إلها وظائف مفيدة في جسم الإنسان. يعني باختصار جزء صغير من تاريخنا الجيني أجا من كائنات كانت زمان فيروسات. وهذه كمان، حتى وإنت مركز بنقطة ثابتة عيونك ما بتضل ثابتة 100%. عيوننا بتعمل حركات صغيرة جدا وسريعة من غير ما نحس فيها، والعلماء بسموها الحركات الدقيقة للعين. الحركة هاي مهمة لأنها بتساعد الدماغ يضل يستقبل المعلومات البصرية بشكل مستمر. يعني لما تكون قاعد وبتطلع على نقطة واحدة وبتقول أنا عيوني ثابتة، الحقيقة عيونك بتتحرك وانت مش حاسس.

0: افتكر الابراج برج الحوت رح نكون مع ابراج طريفه. الحمل رح تبدا يومك بنشاط، تبدا تدور عن سبب بخليك ترجع للنوم. الطور الحظ يبتسم لك اليوم، وخصوصا اذا كان هناك طعام مجاني. الجوزاء ستتحدث كثيرا اليوم وقد تنسى اصلا لماذا بدات الحديث. السرطان مزاجك يحتاج قهوة، والقهوة تحتاج منك مزاج جيد. الأسد ستشعر أنك نجم اليوم حتى لو لم ينتبه لك أحد. العذراء ستخطط لكل شيء بدقة، ثم يأتي شخص ويغير الخطة كلها. الميزان ستحتار بين خيارين ثم تختار الخيار الثالث. العقرب حدسك قوي اليوم، لكن لا تستخدمه لمعرفة كلمة سر الواي فاي. القوس مغامرة جديدة بانتظارك، ربما تبدأ من المطبخ وتنتهي عند الثلاجة. الجدي العمل يناديك وأنت تتظاهر بأنك لم تسمع. الدلو فكرة غريبة ستخطر ببالك، والغريب أنك ستقتنع بها. أما الحوت، قلبك رومانسي اليوم، لكن محفظتك تقول اهدأ قليلا. ومنكمل معاكم وكيف بدت الحقيبة المدرسية. فاصل وسنواصل.
1: راديو موال

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو موال

مرحب فيكم ندوس على خير من برنامجنا من هنا وهناك، ورح ننتقل لهناك لنعرف كيف بدت الحقيبة المدرسية. تعرفوا بأن الشنطة المدرسية ما إلها مخترع واحد، وإنها بالأصل ما كانت معمولة للمدارس أصلا. فكرة حمل الأغراض على ظهر قديمة جدا، وفي أدلة على استخدام حقائب بدائية من ألاف السنين، لكن بداية الحقيبة الحديثة كانت مع الرحلات والمغامرات. سنة 1922 الأمريكي لويد نيلسون صمم حقيبة بإطار خشبي بعد ما شاف خلال رحلة إلى ألاسكا طريقة السكان الأصليين بحمل الأغراض على الظهر، سماها ترابر نيلسون. كانت من أوائل حقائب الظهر اللي تم إنتاجها تجارياً. بعدين سنة 1938 طور جيري كانينغهام الفكرة وصمم حقيبة فيها سحاب وأقسام منفصلة، وكانت موجهة للمتسلقين والرحالة. أما المدارس فما دخلت الحكاية إلا بعدين. بأواخر الستينيات وبداية السبعينيات بدأ طلاب الجامعات بأمريكا يستخدموا حقائب الظهر الخفيفة المصنوعة من النايلون لحمل الكتب والدفاتر، ومع الوقت انتقلت الفكرة للطلاب الأصغر سن. وهيك الحقيبة اللي كانت مخصصة للمغامرين والمتسلقين تحولت لشيء أساسي بحياة كل طالب. يعني الشنطة اللي منشوفها اليوم على ظهر الطالب أصلها مش من المدرسة، أصلها من الجبال والرحلات ومن شنطة الرحالة، لشنطة فيها كتب ودفاتر وعلبة سندويشة.

0: من حقيبة المدرسة لأصل الكرسي الهزاز. بتعرفوا بأنه الكرسي الهزاز اللي منشوف اليوم البيوت خصوصا عند الجدات قديم جدا، ومش معروف بالضبط مين أول شخص اخترعه. الفكرة بدت تقريبا في القرن 18 بأمريكا الشمالية، لما كان الناس يركبوا قواعد مقوسة اسمها روكرز تحت الكراسي العادية حتى يصير الكرسي يتحرك لقدام ولورا. في حكاية مشهورة بتقول بأنه بنجامين فرانكلين كان من أول الأشخاص اللي استخدموا كرسي هزاز، لكن ما في دليل أنه هو اللي اخترعه. بمرور الوقت انتشرت الفكرة وصار الحرفيين يصمموا كراسي مخصصة للهز. بالقرن 19 صار الكرسي الهزاز قطعة أثاث معروفة ومحبوبة خصوصا بأمريكا. الطريف بالموضوع بأنه الكرسي الهزاز ما كان بس للراحة، كان الناس بيستخدموه للجلوس وتهدئة الأطفال حتى لتقضية وقت هادي بالبيت. اليوم مجرد ما منشوف كرسي هزاز غالبا أول صورة بتيجي ببالنا جدة قاعدة بتتأرجح وبتحكي حكايات زمن. يعني باختصار كرسي بسيط بحركة لقدام ولورا تحول مع الوقت لواحد من أشهر رموز الراحة والهدوء.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: ومذكرة في المناكير.
1: إذا اليوم ضلت على المسكارة يا نزار كان الأستاذ نحن بألف خير كله مش طبيعي. وأصل الحكاية قصة الليجو. تعرفوا أنه لعبة الليجو اللي بنعرفها اليوم واللي ممكن نقعد بالساعات نركب فيها ونفككها بدت أصلا من ورشة نجار صغيرة في الدنمارك. لسه بدأت سنة 1932 لما النجار الدنماركي أولي كيرك بدأ يصنع ألعاب خشبية للأطفال مثل السيارات واليويو والحيوانات. بعد سنتين سنة 1934 أطلق على شركته اسم ليجو. الاسم مش مجرد حروف عشوائية، هو مأخوذ من العبارة الدنماركية ليج جودت واللي معناها اللعب جيداً. لكن المفاجأة أنه أول ألعاب الليجو ما كانت قطع البلاستيك المشهورة اللي بنعرفها اليوم، كانت ألعاب خشبية. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الشركة تستخدم البلاستيك، وفي سنة 1949 ظهرت أول القطع البلاستيكية اللي كانت تشبه فكرة مكعبات الليجو الحديثة. أما الشكل اللي منعرفه اليوم والقطع اللي فيها بتتركب ببعضها بإحكام فتطور بشكل كبير في خمسينيات القرن الماضي وصار الأساس اللي قامت عليه ليجو الحديثة. الحلو في الموضوع بأنه الفكرة ببساطة كانت قطعة صغيرة بتركب مع قطعة تانية بتقدر تبني فيهم أي إشي تقريبا. ومن لعبة خشبية في ورشة نجار صغيرة بالدنمارك حولت ليجو لوحدة من أشهر الألعاب بالعالم. يعني كل مرة ابنك ببني بيت أو سيارة من الليجو هو فعليا بكمل قصة بدت من ورشة نجار من أكثر من 90 سنة.

معكم لوراء الكواليس السينما، كيف بيعملوا مشاهد الأكل والشرب. تتفرج على فيلم وبتشوف الممثل قاعد قدامه طبق أكل وبوكل بكل شهية، وبتقولوا يا ترى عن جد كان الأكل طيب؟ الحقيقة أنه الموضوع وراء الكواليس مرات مختلف تماما. بتصوير ممكن الممثل يضطر أنه يعيد نفس المشهد عشرات المرات، فلو كان فعلا كل مرة بوكل وجبة كاملة أكيد رح يشبع قبل ما يخلص التصوير. عشان هيك خبر الأكل بالسينما بيستخدموا مرات بدائل وحيل خاصة، مثلا الأكل اللي لازم يضل شكله مرتب طول التصوير ممكن يكون مصنوع أو مجهز بطريقة تخليه يتحمل الحرارة والإضاءة وإعادة التصوير. الآيس كريم مثلا إذا كان المشهد طويل وتحت أضواء الاستوديو ممكن يستخدموا بدائل ما بتدوب بسرعة مثل البطاطا المهروسة أو مواد مشابهة حسب شكل المشهد. أما المشروبات فمش بالضرورة تكون المشروب الحقيقي، ممكن تكون مياه ملونة أو عصائر مخففة، وأحيانا إذا المشهد فيه شرب متكرر بيستخدموا مشروبات ما بتسبب للممثل مشاكل من كتر الشرب. والأغرب بمشاهد البيرة ممكن يستخدموا مشروبات غير كحولية أو بدائل مصممة حتى تعطي نفس الشكل واللون والرغوة قدام الكاميرا. في مشاهد الأكل الممثل مش مضطر دائما يبلع كل لقمة، مرات بأخذ لقمة صغيرة وبحسب المشهد والكاميرا ممكن يتظاهر إنه أكل أكتر من ما أكل فعليا. يعني لما تشوفوا بالمرة الجاية ممثل قاعد على طاولة بوكل وبشرب بكل هدوء، ذكروا بأنه وراء الكواليس ممكن يكون الطبق تمثيل أكتر من الممثل نفسه.

أغنية الأحبابنا اللي ارتبطت بصوت وديع الصافي اللي حكاية حلوة وراها. القصة بتبدأ مع الموسيقار اللبناني زكي نصيف اللي كان مهتم كتير بالفولكلور الغنائي اللبناني والشامي، كان يحب يأخذ من الألحان الشعبية القديمة ويطورها ويعطيها روح جديدة. من هون أعجب نصيف بلحن شعبي اسمه قام الدب وحط عليه كلمات جديدة بتبدأ طلوا أحبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. الأغنية بحسب الرواية المتداولة عن بدايتها غناها زكي نصيف أولا مع المجموعة وبعدها قدمها لوديع الصافي، وهون صارت الحكاية مختلفة. بصوت وديع الصافي الأغنية انتشرت بشكل كبير وصارت من الأغاني اللي ارتبطت بصوته وبصورة لبنان بجباله ودياله

وآخر فقرة لليوم معنا أصل حكاية معجون الأسنان. ترجع حكاية معجون الأسنان لآلاف السنين. كان الإنسان من قديم بيهتم بتنظيف أسنانه، لكنه ما كان بيمتلك معجون الأسنان بالشكل اللي منعرفه اليوم. يعتقد بأن المصريين القدامى استخدموا خلطات لتنظيف الأسنان، كانت بتحتوي على مواد مثل الملح والأعشاب وبعض المصحيق. مع مرور الزمن بدت الشعوب بتطوير طرق مختلفة للعناية بالأسنان. في القرن 19 بدأت صناعة معجون الأسنان بشكل أكثر تنظيم، وصار يتعبى في علب وبعدها في أنابيب سهلة الاستخدام. مع تطور العلم انضافت مواد بتساعد على حماية الأسنان من التسوس وتقوية مينا الأسنان، واليوم صار معجون الأسنان من أهم المنتجات اللي بنستخدمها يوميا للمحافظة على نظافة التم وصحة الأسنان.

وهيك وصلنا لآخر المشوار وحكاياتنا خلصت بهالنهار. حكينا وضحكنا ومر الوقت وبقيت المحبة بيننا أكبر من الكلام. خلي المحبة ساكنة بقلوبكم والفرحة دايما بترافق دروبكم. إذا غبنا عنكم يوم أو يومين بتلاقونا راجعين يوم الأربعة ومعنا حكايات وحكايات. رفقنا معكم على مدة ساعتين من الزمن. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: تحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. نحن متواصل دائما عبر أثير جموال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps. استنونا يوم الأربعاء ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، بس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى طرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى في تقدمة الدقيق اليوم شخصية الرب يسوع النقية الكاملة والمتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير، أما هو فكان كاملا. أرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأعزاء.
2: طاب يومكم مستمعي الكرام. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في لقائنا الجديد معا من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، فأهلا بكم. من هو يسوع؟ للخباز هو خبز الحياة، للبناء هو حجر الزاوية، للصائغ هو الكنز الثمين، للفنان كله مشتهيات، للمعلم هو المعلم الصحيح، للمزارع هو رب الحصاد، لبائع الزهور هو نرجس شارون وسوسنة الأودية، لعالم طبقات الأرض هو صخر الدهور، لعضو المحكمة هو القاضي العادل، للمحامي هو المدافع والمستشار والمشترع، للكرام هو الكرمة الحقيقية، للصحفي هو الأخبار السارة، للفيلسوف هو حكمة الله، للخادم هو السيد العظيم، للسياسي هو مشتهى الأمم، للطالب هو الحق المتجسد، للاهوتي هو رئيس الإيمان ومكمله، للرحالة هو الطريق الحي، للمتعب هو مصدر الراحة ومعطيها، للخاطئ هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم.

فكر أحد الآباء في طريقة يشغل بها ابنته الصغيرة لكي لا تقطع عليه خلوته، فمزق خارطة للعالم وأعطاها لها وطلب منها أن تعيدها صحيحة بعدما جمع أشلاءها، وفكر أن هذا سيجعلها تهدأ بعيدا عنه بعض الوقت، ولكنه فوجئ بعد لحظة قصيرة بالابنة تعود وبيدها الخارطة صحيحة وكل قصاصة في مكانها المناسب. فاندهش الوالد كثيرا وسأل: كيف استطعت يا عزيزتي تجميعها مع جهلك بكل شيء عن الجغرافيا؟ فأجابت الصغيرة: لقد نسيت يا بابا أنه يوجد في الجانب الآخر صورة للرب يسوع المسيح. أنا أعلم يا أبي أنه عندما تأخذ صورة الرب يسوع الوضع الصحيح يستقيم وضع العالم كله.

نعم، يجب أن يأخذ الرب يسوع الوضع الصحيح في قلوبنا لتستقيم حياتنا. يجب أن يكون الرب يسوع متقدما في كل شيء، فيكون الأول في عواطفنا قبل الأسرة والأصدقاء، والأول في أفكارنا وفي أغراضنا، وفوق الكل متملكا نفوسنا. ضع الرب يسوع في المكان الصحيح فتستقيم كل حياتك يا صديقي.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء، كم أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. ما زلنا في صدد دراسة سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الإصحاح الثاني منه. رأينا في الحلقة السابقة ذبيحة المحرقة وطقوس تقديمها ومعناها الروحي لنا. يجب أن يقدم الشخص الذبيحة من عنده بإرادة حرة للرضا عنه أمام الرب. إرادتك الحرة تكمن في عدم اضطرارك للمجيء، ولكن إن أردت أن تأتي إلى الله عليك أن تأتي من خلال الطريق الذي أعده، ولا يمكنك أن تسلك طريقا آخر. لا يمكنك أن تأتي إلى الله ببرك الذاتي، فهو لا يقبل ذلك مطلقا. وقد تعلمنا أن موت المسيح هو الذي يخلصنا، موته هو الذي فتح الطريق إلى الله. كان المقدم يضع يده على رأس الذبيحة، وبذلك كانت الذبيحة تقف مكان مقدمها وتعامل على هذا الأساس. كان الحيوان يموت موتا بدليا مكان مقدم الذبيحة. هذا ما عمله المسيح لأجلنا. وعندما تقبل المسيح فإنك تضع يدك عليه، أي تعينه مخلصا لك. كما أن هذه الذبيحة كانت تقدم علنا، كان الشخص يمشي إلى الخيمة بمحاذاة المذبح، وهناك يذبح الحيوان، وكان عملا علنيا. الخاطئ عليه أن يعترف بالمسيح علنا. كان الخاطئ نفسه هو الذي يذبح الذبيحة، وخطيانا هي التي أوصلت يسوع إلى الموت، خطيتي وخطيتك. كان يجب تقطيع الذبيحة إلى قطع لسهولة احتراقها كلها. وفي ذبيحة المحرقة تحكي النار عن تكريس يسوع الكامل لله. لم يكن الفقر عذرا لعدم تقديم ذبيحة لله، فالطير كان البديل للحيوان، وهو في مقدور أي إنسان. ذبيحة المحرقة هي الذبيحة الدائمة، وهي تشير إلى المسيح الحي الذي يشفع فينا دواما. الله راض عن المسيح ويرانا من خلال المسيح، وهو بذلك راض عنا. هذه كانت بعض الأفكار من درسنا السابق، وسنتأمل اليوم في الإصحاح الثاني من اللاويين بنعمة الرب. الذبائح تحكي عن شخص المسيح وعن عمله لأجلنا. بعد أن رأينا ذبيحة المحرقة، نأتي الآن إلى الذبيحة الثانية، وهي قربان الدقيق التي تكشف عن بشرية المسيح في كل كمالها وروعتها. عندما نقرأ عن هذا القربان نظن أنه وصفة لإعداد الخبز، وهي تقريبا كذلك. هذه التقدمة خالية من الدم، لهذا فإنها تختلف عن باقي التقديمات، ومع ذلك فقد كانت تقدم مع ذبائح أخرى تتضمن سفك الدم. كان بإمكان تقديم هذه التقدمة مخبوزة أو غير مخبوزة، وكان هارون وبنوه يأخذون قسما منها لأنفسهم، يأكلها كل الذكور في عائلة هارون. قربان الدقيق يضع أمامنا بشرية المسيح في كمالها، فقد كان بشرا بشكل كامل، وكان الإنسان الكامل. لقد تحقق قصد الله للإنسان في يسوع. إنه الإنسان الثاني، لكنه آدم الأخير. لن يكون هناك بعد أي آدم، ولكن سيكون أناس كثيرون صائرين مثله. إنه آدم الأخير، رأس شعب جديد. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. صديقي، الإنسان كما يرى في عالم اليوم عبارة عن فشل ذريع في كون الله الفسيح. هل فكرت في ذلك لوهلة؟ الكتاب المقدس يحكي عن هذا الأمر باستفاضة. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لا يمكن لله أن يخلصنا على أساس حفظنا للناموس لسبب بسيط، وهو أن الله يرى ضعفاتنا. لا يمكننا أن نحفظ الناموس ولا يمكننا أن نكون كاملين أمامه. والله لا يخلصنا في نقائصنا لأنه قدوس ويتطلب البر والكمال. لهذا السبب فإن الإنسان عبارة عن فشل في إحباط. العبارة وطريق السلام لم يعرفوه نراها واضحة في كل يوم نقرأ فيه الصحيفة. لماذا؟ لأن الحرب والعنف هما في قلب الإنسان. ولكن لله قصد آخر للإنسان، وإذا أردت أن تعرف قصده عليك أن تنظر إلى المسيح، لأنه الإنسان الوحيد الذي أرضى الله. كان رائعا في حياته ورائحة سرور للرب، كان بركة في ذهابه وإيابه، في حله وترحاله. جماله ملأ العالم برجاء جديد ومثالي للإنسان. هناك مجالان لهذه التقدمة: المحتويات التي يجب إضافتها والمحتويات التي يجب تجنبها. نقرأ من الأصحاح الثاني الآيات 10 الأولى:
0: وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإذا كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاج فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن، فيدن بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب.
1: كان من الصعب عليهم أن يجدوا الدقيق النقي، لأن مطاحن ذلك الزمن لم تكن على مستوى عال من التقنية. كانوا يستخدمون حجر الرحى من أجل ذلك أو المطرقة، وعادة كان الجريش خشنا، وإذا ما أرادوا أن يصنعوه دقيقا كان عليهم أن يصرفوا وقتا طويلا في طحنه. نعم، هذه التقدمة كانت مصنوعة من الدقيق النقي، وهذا يعني أنه قد حدث طرق وطحن كبيران للقمح. وهذا يعلن عن شخصية الرب يسوع النقية الكاملة المتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير، فقد نمت بعض أجزاء شخصياتنا على حساب أجزاء أخرى مهمة. وعلماء النفس يصرحون أن كل البشر اليوم قد حادوا عن المسار قليلا. يسوع هو الوحيد الكامل والصحيح. وإذا ألقيت نظرة فاحصة على شخصيات الكتاب المقدس لوجدت تفاوتا ملحوظا في شخصياتهم. فمثلا كان شمشون قادرا على إجراء أعمال بطولية فذة، ولكنه كان ضعيفا في الإرادة والفكر. بولس كان مفكرا عملاقا، ولكن جسده بدا ضعيفا. سمعان بطرس كانت تقوده المشاعر لدرجة أنه أعلن عن استعداده ليموت مع يسوع، لكنه أنكره، مما يدل على ضعف في الإرادة. كان الملك شاول معتدا بنفسه، عنيدا لا يطيع الله، الأمر الذي قاد إلى إزاحته عن العرش ومن ثم إلى موته. كل هؤلاء كانوا متقلبين وناقصي الشخصية، وبالمقارنة معهم كان الرب متزنا ويمتلك رباطة جأش في كل مجالات شخصيته. كان بإمكانه أن يطرد الصيارف من الهيكل، وكان يستطيع أن يجلس الأولاد في حجره. عندما كان في الربيع الثاني عشر من عمره تعجب رؤساء الدين من حكمته، وعندما ابتدأ يعلم اندهش الناس قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ ومع ذلك فإن الرب لم يستخدم ذكاءه كأساس لأي حكم كان يصدره، لقد أتى ليفعل مشيئة الآب، وهذا ما كان يدفعه. كان بإمكان الرب أن يبكي على قبر لعازر أو على إهمال أورشليم، وبنفس الوقت كان بإمكانه أن يقيم لعازر من الموت ويصدر الحكم على أورشليم. لم يدع مشاعره تقتاده، لم يكن خاضعا لإرادة ذاته، ومع ذلك لم يمنعه أي شيء من الذهاب إلى القدس ليموت. كان يمكنه أن يقول دائما: لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. لم تكن طبيعته هي التي تقود خطاه. نعم، كان الرب متزنا بشكل كامل بينما نرزح نحن تحت نقائصنا. ويسكب عليها زيتا، والزيت كما نعرف يشير إلى الروح القدس. لاحظ هنا أن الزيت عليها بينما بعد قليل نرى أنها ملتوتة أو مخلوطة بالزيت، ثم في العدد السادس نقرأ أن الزيت عليها، وفي العدد السابع أنها بزيت. كانت التقدمة تنضح بالزيت الذي كان مستخدما فيها بطرق متنوعة. وفي حياة الرب يسوع نجد الروح القدس بارزا جدا، فقد ولد من الروح القدس ملتوتة بالزيت، واعتمد بالروح القدس، سكب عليها زيت، وكان مقودا من الروح القدس عليها زيت. كان يعلم ويصنع العجائب ويقدم نفسه بقوة الروح القدس بزيت. وإذا كان الرب في بشريته الكاملة احتاج إلى الروح القدس، فكم نحن بنقائصنا، لا يمكننا أن نفعل شيئا من جراء أنفسنا. ويجعل عليها لبانا. كان اللبان يصنع من وصفة سرية مضافا إليه بعض البخور. من الأرجح أنه كان يتكون من نبتة ما، وكانت رائحته لا تظهر إلا بعد سحقه وطرقه وإحراقه. وهذا يحكي عن حياة الرب يسوع التي ظهر عبيرها تحت نيران الآلام والاضطهاد. هذا ما رآه الآب فيه كالوحيد الذي عمل مرضاته. كانت رائحة زكية تفوح من حياته، وهذا ما يجب أن يفوح من حياتنا أيضا لأننا ننتمي إليه. كان الكهنة يأخذون نصيبا من هذه التقدمة، وكان ما يبقى يمزج ويحرق على المذبح، وكانت تحرق على المذبح بدون أن يكون دم. بعد ذلك نجد تفاصيل طقوس تقديم قربان التقدمة كما قرأنا من العدد الرابع إلى العاشر، وتبدو فعلا وكأنها وصفة لصنع الخبز. وتلاحظ أن التشديد على الدقيق النقي والزيت يعاد مرة أخرى. أعيد وأقول أن النار هنا لا تشير إلى الجحيم، بل هي قوة الله المنقية التي أخرجت الحلاوة والسرور في حياة المسيح. رائحة سرور للرب. المعنى الكامل والنهائي لهذه التقدمة هو ما يراه الله في المسيح، وحلاوته برزت من تحت الضغوط. ونحن لا نظهر الحلاوة عند الضغوط، بل غالبا ما يخرج منا التذمر والشكوى وعدم الإيمان وقت الصعوبات. أما يسوع فكلما كانت الصعوبات تشتد عليه كلما كان أكثر حلاوة. كان بإمكانه أن يقول: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ما تبقى من تقدمة الدقيق كان لهارون وبنيه، والمؤمنون لديهم الامتياز أن يشاركوا المسيح مع الله الآب. ماذا ترى فيه يا أخي؟ هل تجد فيه حلاوة؟ هل شممت رائحة حياته؟ قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. إذا أردت الحلاوة في حياتك، وإن أردتها أنا، علينا أن نأكل المسيح، ليس حرفيا بالطبع، لأننا لسنا من آكلي لحوم البشر، بل نحن نأكله ونشترك به بالإيمان ونمتلكه في حياتنا، وعندئذ فإن حلاوته تفيض في حياتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن ما تبقى من الأصحاح الثاني بدءا بالعدد 11.
0: كل التقديمات التي تقربونها للرب لا تصنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخل تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة باكورات للرب، ففريكا مشويا بالنار، جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب.
1: هناك تجديد كبير على المحتويات التي يجب استثناؤها من التقدمة: الخميرة والعسل. سبق ودرسنا أن الخميرة في الكتاب المقدس تشير دائما إلى الشر. الرب يسوع حذر تلاميذه من خمير الفريسيين، أي تعاليمهم المضلة.

0: ومع ذلك فقد يشتركون في أسوأ أنواع النميمة والأعمال الشريرة. نعم، هناك الكثيرون الذين يمتلكون العسل في حياتهم، أما يسوع فلم يكن يستعرض أي شيء حلو في حياته. لم يكن هناك عسل، ولم تكن هناك أي خميرة في أقواله تجعله مقبولا للإنسان الطبيعي. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. كانت التقدمة رائحة سرور وحلاوة للرب، ولكن هذه الحلاوة لم تأتي من الخميرة أو العسل. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. الملح هو العنصر الأخير الذي يدخل في قربان الدقيق، وهو عكس الخميرة لأنه يحفظ الأشياء. الخميرة تؤدي إلى الفساد، أما الملح فهو يحفظ من الفساد. كان الملح عبارة عن علامة الأمانة بين المقدم وبين الله، والمسيح هو الأمين. هذا أحد أسمائه كما ورد في سفر الرؤيا. المسيح قدم نفسه لله، ونحن يمكننا أن نقدم ذواتنا لله بسبب رحمته. علينا أن نوجد أمناء أمامه، علينا أن نكون ملح الأرض، ونحن نعمل ذلك بتقديم أنفسنا ذبيحة حية. شريعة قربان الدقيق موجودة في الإصحاح السادس من هذا السفر من العدد الرابع عشر وحتى الثالث والعشرين، وهي تكشف عن مصاحبة قربان الدقيق لكل ذبيحة تحرق صباحا أو مساء. قربان الدقيق يضع أمامنا المسيح في كامل تكريسه، ويشير أيضا إلى تكريس المؤمن في المسيح، ويصور المسيح في بشريته الكاملة. ونحن يمكننا أن نتبع أثار خطوات ذاك المشار إليه بتقدمة الدقيق، وإذا تفرغنا من ذواتنا فيمكن أن تصعد منا رائحة سرور لله. ولكننا جميعا مقصرون ونعثر في أشياء كثيرة، إذ نحزن الروح القدس في تصرفاتنا، أو نطلب مجد أنفسنا ومدح الناس، لذلك يعوزنا الملح في أفخر خدماتنا. وإذا أعوزنا زيت النعمة واللبان والملح، فما أسرعنا إلى استعمال الخمير والعسل لمدارات عيوبنا. يا ليتنا نتغذى بنصيبنا المقدس من المسيح كما هو في تقدمة الدقيق، وليغننا الله به عن كل ما عداه، حتى تكتفي به قلوبنا فلا نجد غذاء في غيره. ويا ليت أبصارنا تشخص إليه دائما، فيتثبت النظر فيه، فلا يعود ينخدع بأبطيل المنظور، أو يتحول عنه بجاذبية المناظر الموجودة في العالم، أو ينشغل بالهموم والظروف التي تحيط به فيضطرب لها القلب أو يتحير منها الفكر، بل نبتهج بالرب في الظلمة كما في النور، وتستريح قلوبنا قدامه عندما يهب نسيم الصيف الهادئ كما في زوبعة الشتاء، سواء مخرت سفينة حياتنا وسط عباب البحر المتلاطم الأمواج، أو انسابت فوق سطح مياه البحيرة الهادئة، لأننا قد وجدناه وهو معنا، بل هو نصيبنا الأبدي. أرجو لك يا صديقي أن تتعرف على المسيح الذي صار كواحد منا لكي يأتي بنا إلى الله، وأن تعطي مجالا لروح الله ليفتح شهيتك الروحية، فتتغذى دائما بذلك القربان، قربان الدقيق، وتزداد في اختبارك أكثر فأكثر.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكثر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا.

رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. اليوم الاثنين 18 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، 31 من آب لعام 2026 للميلاد. اليوم بننهي شهر آب، شهر 8 من أشهر عام 2026، على أمل إن نبلش غدا بالشهر التاسع شهر أيلول. إن شاء الله إنه بيكون شهر خير، شهر محبة، شهر أمن وأمان واستقرار وهدوء. إن شاء الله إنه بيكون شهر الأخبار السعيدة والمفاجآت الجميلة القادمة لهذا الشعب الصامد الصابر. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل فلسطيني عاشق لهذه الأرض عاشق لهذا التراب. يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. شهر أيلول شهر حلو، يعني شهر التاسع. في ناس بيحبوش الشهر التاسع، لكن هو شهر حلو، هو بداية الخريف، تغير الطقس، عودة الأمطار، عودة الحياة إلى هذه الأرض، وإن شاء الله أنها بتكون كمان عودة للطمأنينة إلى أنفسنا. إن شاء الله أنها بتكون، يعني بيكون الشهر التاسع هو شهر الخير الذي يحمله لهذا الشعب المعطاء. خليكم متفائلين ودائما قولوا يا الله، والله يجيب الخير دائما وأبدا. الكل مش مرتاح، يعني لو نزلنا على الشارع منا استطلاع رأي وندورنا على شخص في هالبلد مرتاح ما نلقاش حدا مرتاح. بجوز نلقانا كم واحد عايشين في رام الله مرتاحين، لكن الموجودين عندنا كباقي الشعب يعني ما ظنيش نلقى حد مرتاح، لا مرتاح نفسيا ولا مرتاح ماديا ولا مرتاح اقتصاديا ولا مرتاح سياسيا. يعني كلنا بنعيش اليوم في سلسلة أزمات. يعني بالأمس يبلش يحكوا عن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار السولار والبنزين، والكل متخوف إن الليلة تفاجئنا حكومتنا ووزارة المالية برفع جديد لأسعار المحروقات. الأمور يعني مش مستحملة أي ارتفاع جديد، وخاصة إن قطاع النقل والمواصلات يعني ممكن يتآذى بشكل كبير. وحقيقة رفع أسعار السولار بالتحديد رح يأثر على كل شيء، رح يأثر على المواصلات العامة، رح يأثر على الأفران اللي بتعمل عن طريق السولار، رح يأثر على حياتنا وعلى مجملها. فبنتمنى على الجهات الرسمية، هيئة البترول، وزارة المالية، شوي انهم يقفوا الى جانب المواطن. اليوم كمان وردتنا ملاحظات ان في بعض محطات الوقود موجود عندهم السولار والبنزين، وبقولوا ما في عندنا، مش موجود السولار والبنزين مفقود، من اجل انهم يعني يخلوا المخزون موجود عندهم يبيعوه غدا بالسعر الجديد اذا كان هناك. هم متوقعين ان يكون يعني بصراحة يكون في ارتفاع في أسعار المحروقات. إن شاء الله ما بيكون في ارتفاع، مع أن توقعاتنا أن إذا كان في هناك ارتفاع رح يكون بسيط جدا، أو أنها الحكومة رح تعمل على تثبيت السعر لهذا الشهر أيضا.

إن شاء الله ما في ارتفاع, وهي كمان يعني بعض الأصدقاء بيقولوا إن شاء الله ما في ارتفاع, إن شاء الله إن الحكومة بتسيطر على موضوع المحروقات كما قلت, اللي يعني اللي فينا مكفينا. إحنا اليوم بنعيش في غير أزمة المحروقات, في عنا أزمة الرواتب, في عنا أزمة البطالة, في عنا أزمة العام الدراسي الجديد. إحنا مقدمين على عام دراسي جديد ومش عارفين شو هو العام الدراسي الجديد. هل في انتظام للعمل الدراسي؟ هل سيكون بداية إضرابات؟ هل سيلتزم المعلمين بالثلاث أيام؟ مع العلم إن إحنا الوحيدين في العالم اللي العام الدراسي عنا أو الأسبوع الدراسي عنا ثلاثة أيام في المدارس الحكومية. الوضع كارثي بالنسبة للتعليم في فلسطين. المعلمين بيطالبوا براتب كامل حتى يعودوا للتعليم الكامل. الوضع مش سهل بالنسبة للعام الدراسي. يعني أزمة التعليم يعني, والأهالي بلشوا يعني جهزوا أبنائهم للعام الدراسي بشراء الحقائب القرطاسية, الملابس, الأحذية. هاي الأمور كلها مكلفة نوعا ما, وخاصة للآباء والعائلات اللي عندهم أكثر من طالب في المدرسة, واللي عندهم كمان التزامات أخرى غير موضوع المدارس. والله يكون بعون اللي عندهم طلاب جامعات. اللي عندهم طلاب جامعات هاي قصة أخرى لا يشعر بها إلا من عاشها أو جربها.

موضوع يعني الطبي، الموضوع العلاج صعب جدا أصبح اليوم. التكلفة الكبيرة للمستشفيات يا أخوان، يعني بعيد عن المستشفيات الحكومية اللي هي بتقدم خدمة بسيطة طبية نوعا ما، لكن كل من يتوجه، كل من يتوجه حقيقة ل يعني نحكيها بصراحة، كل من يتوجه إلى المستشفيات الخاصة، إلى العيادات الخاصة، يعني بنظر الوضع اللي إحنا يعني بنعيشه، الوضع العلاجي عندنا صعب جدا، وربما يعني من يتعالج فقط اللي هم قادرين هم يعيشوا في هالبلاد. تحيات المحبة أيضا نقولها للصديق أبو عزيز اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك أبو عزيز، البلد بخير والناس بخير، وإن شاء الله دايما يبقى الخير عنوان لهذا الوطن الغالي فلسطين. الشعب ما شاء الله عليه صامد وصابر وقادر، قادر إنه يعيش هذه الأيام الصعبة اللي احنا بنقول عنها ايام ربما لم تمر على شعبنا الفلسطيني مثلها، لكن هاي هي الاوضاع اللي ممكن ان يعيشها شعبنا الفلسطيني. بنتمنى دائما السلامة للجميع، وبنتمنى دائما الامن والامان والاستقرار لجميع ابناء شعبنا المعطاء.

0: شاهدنا أيضا حادث سير مركبة قامت بدهس أجلكم الله سيدة كانت تركب حمارا. يعني هذا الحادث أيضا حادث مؤلم وشاهدنا الإصابات. الله يجللها دائما بيستثر على الجميع وبنقول للجميع وخاصة نحكيها بصراحة لجميع السائقين ديروا بالكم وإن شاء الله الأمور بتكون جيدة. بالنسبة لموضوع مشكلة المياه اللي بعتونا الشباب مشكلة كبرى في عملية الضخ للموارد المائية من شركة ماكروت الرئيسية لشركة جيحون، فإن خدمة تزويد المنطقة بالماء قد تتوقف في أي لحظة، حيث توقفت فعلا في بعض مناطق القدس الغربية مثل مائه شعاريم وغيرها نظرا لعدم تحديد موعد واضح للتغلب على المشكلة. رغم عمل الطواقم لحلها تنصح شركة جيحون بتوفير مصادر مياه خارجية. هذا بالنسبة لموضوع المياه وانقطاع المياه عن بعض المناطق في القدس وما حولها. هذه المواضيع أخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم لمداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال ضمن هذه الإطلالة المسائية ونسعد دائما بسماع أصواتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير وبنمسي على الجميع. ملاك مساء الخير. لين بيقول أبلغت شركة المياه عن إمكانية توقف ضخ المياه عن النقب ومنطقة جوجدان أيضا المناطق. أيمن بيقول البلد مش بخير طول ما في تجار جشع وطمع واستغلال من البعض، الله يعديها على الجميع. شيخ الجبل عز الدين المنسي الله يمسيك دائما بالخير والمحبة ودائما سعيدين بهذا التواصل. كالمعتاد نتوقف مع أحوال الطقس بعد هاي الأجواء الخريفية بامتياز، ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة؟ الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: يعني هيك احنا مكيفين على قضية الجو وعودة الأجواء الخريفية نوعا ما، هل هذه الأجواء ستكون مؤقتة؟ كيف تبدو الصورة خلال الثلاثة أيام المقبلة؟
2: نعم زميل عثمان، بشكل عام هناك هذا اليوم كان لدينا فرصة لوجود أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وبشكل عشوائي، إلا أن هذه الفرصة تلاشت بتقدم الساعات الحالية، لكن في ساعة المساء والليل زميل عثمان تبقى هذه الفرصة لكنها ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة وبشكل عشوائي على بعض المناطق من البلاد. غدا ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة أجواء نوعا ما قريبة من هذه الأجواء لكن أكثر حرارة في أغلب المناطق من البلاد. يوم الأربعاء والخميس لدينا الارتفاع الملموس على درجات حرارة وعودة الأجواء الصيفية والتي تكون شديدة حرارة في الأغوار وريحة وحارة في المرتفعات وحارة بشكل لازم في بقية المناطق. يتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس أعلى من المعدلات العامة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، ومن ثم إن شاء الله تعالى يتوقع أن يكون لدينا انخفاض ملموس على درجات الحرارة بإذن الله تعالى خلال مطلع الأسبوع القادم. هذا في كان حال هناك ثبات على القراءة الأخيرة اللي نمارسها هذه درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29 تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة مئوية. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، كان الله في عون شعبنا العظيم من عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا فياض. يعني في بعض التقارير ربما بعيدة المدى نوعا ما بتتوقع أن فصل الشتاء المقبل علينا رح يكون يعني غني بالأمطار والمنخفضات الجوية، هل ممكن التنبؤ بفترة طويلة عن الشتاء المقبل؟
2: نعم، هي بشكل عام زميلي عثمان المركز البلدي تأخذ معلومات أولية على طبيعة الحالة القادمة خصوصا بفصل الشتاء وفصل الخريف. صدقا هناك تفاؤل كبير لدى أغلب النماذج البلدية على وفرة الأمطار وتجاوز معدات السنوية العامة، بالإضافة إلى وجود درجات الحرارة ضمن المعدل أو أقل بكثير، بينما بعض النماذج الآخر ذهب بشكل متطرف حيث رسم وجود عواصف ثلجية قد تؤثر على بلادنا الحالية. لكن سلبية هذه البيانات أو هذه النماذج من عثمان أنها تعتمد على ما يسمى initial condition أو معلومات أولية أو بدائية. هذه المعلومات من عثمان قابلة لأن تتغير بشكل كبير وتختلف المعادلة بشكل أكبر، فبالتالي هذه لا يعتد بها وهي غير ثابتة بشكل عام، لكن تعطينا نوعا ما عن التصور فصل الشتاء كيف سيكون. لكن وجود الأمطار في فصل الآب وهو ذروة فصل الصيف يعطينا أيضا مؤشر آخر على ماهية الشتاء القادم إن شاء الله تعالى. نحن نتفائل بشكل كبير إن شاء الله تعالى بوجود أمطار فوق المعدلات العامة ودرجات الحرارة أقل من معدلات السنوية العامة، لكن إحنا كعلم لكن لا يمكن أن نركن عليه يعني أو نعتمد عليه بشكل مطلق. نحن نتأنى وننتظر ونعتمد التحديثات اليومية والأسبوعية بشكل عام، لكن كما قلت هناك نظرة إيجابية كبيرة من النماذج البلدية فصلي الخريف والشتاء إن شاء الله. نعم
0: إن شاء الله. شكرا لزميلنا فياض، الله يكون معك فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم كل خير.
0: الله يكون معك، شكرا كثير.

0: دائما وابدا مساء الخيرات للجميع. مساء الخير ريان زير بتقول يعني نضب مية. الموضوع إن شاء الله أنه بيتم حله في الساعات المقبلة كما يردنا بالنسبة لمناطق القدس ومحيطها. للسائلين ربما عن أسعار الذهب، الذهب انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 من آب، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% في نفس اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 0.4% اليوم، الفضة تباع $66.10، وتراجع سعر البلاتين 1.3%، وانخفض سعر البلاديوم 2.5%. احنا بعنينا الذهب، والذهب دائما هو ربما الشيء الجميل في حياتنا كما يقولون، وخاصة للمقبلين على الزواج، انهم يسمعون انخفض سعر الذهب ربما يشعرون شوي بالهدوء والطمأنينة. يعني ما حدش بيعرف شو يعني اللي بدفع الآباء، وخاصة آباء الفتيات، إنهم يثقلوا في موضوع الذهب، وهم بيعرفوا إن وضع الشباب اليوم الله يكون بعونهم. يعني كل شبابنا اليوم يا إما وصلوا لحالة اليأس، يا إما صاروا فكروا بالهجرة من البلاد، يا إما يعني مش عارفين هم وين. فالمفروض إن يكون في تساهل. صدقوني يا أخوان، لو في مبادرات خيرة اللي تخفف من تكاليف الباهظة للزواج، ممكن يكون في عنا حالة استقرار أكثر في مجتمعنا. لكن ما دمنا ماشيين على العادات والتقاليد وشو عملوا الناس قبلنا بدنا نعمل مثلهم، هيك الأمور مش راح تحل، راح تبقى الأمور على حالها. أخونا وسام يسعد مساك، وبالمسي كمان على زميلنا المبدع دائما نزار النجار الذي انضم إلينا بهندسة الصوت، يسعد مساك. دائما نوجه تحيات المحبة للجميع، وتحية كبيرة حقيقة لكل بيتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا. إن شاء الله دائما أخباركم منيحة، وإن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة للجميع. إن شاء الله دائما قولوا يا رب، دائما خليكم متفائلين، القادم أفضل بمشيئة الله. اليوم الكل أيضا تابع نزار، إذا في إمكانية المتابعة، اليوم الكل تابع أيضا الضربات الأمريكية، هي الحرب الأمريكية الإيرانية اللي أصبحت حرب مفتوحة هي الأخرى، كيف الحرب الروسية الأوكرانية كمان صارت الحرب الأمريكية الإيرانية. اليوم أعلنت إيران استهداف مواقع لقوات أمريكية في الأردن والإمارات ردا على غارات أمريكية استهدفت جزيرة لارك الإيرانية. وأوقعت الغارات الأمريكية وفق الحرس الثوري عددا من القتلى والجرحى في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إنه لا يرى مبررا للاعتراض على جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن طهران كانت سوف تستخدم الأسلحة النووية لو تمكنت من امتلاكها. وأضاف ترامب لو كانت لديهم أسلحة نووية لكانوا قد أطلقوها، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص عنيفون وأشرار للغاية. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا مساء الخير.
1: مساء الخير، تحياتي لكم. مساء الخير.
0: نعم، ربما الحرب الأمريكية الإيرانية أصبحت أشبه بالحرب الروسية الأوكرانية، حرب مفتوحة، مفاوضات بعيدة، وأيضا استهدافات كل فترة معينة. حقيقة كيف تقيمين ما يجري على الساحة الأمريكية الإيرانية؟
1: باعتقادي فعلا هي أصبحت تشبه الحرب الأوكرانية الروسية، بلا أفق سياسي، بلا مسار مفاوضات حتى يتم استنزاف الآخر، وبالتالي توصف المعادلة دي من حرب استنزاف عميقة. وهذا الحرب الاستنزاف سوف تؤدي، من سوف يفوز في النهاية؟ هل أن إيران أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليضغطا على كلا الطرف الآخر؟ من سوف يكون هو الذي يتحدى، أو من سوف يصمد حتى النهاية؟ الجانب الإيراني يوم أمس تم ضرب جزيرة خورق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ردت إيران بهذا السياق، وبالتالي تصبح المعادلة هي عبارة عن ردات متبادلة. من الذي يبدأ؟ هناك في رد مباشر على من يبدأ في الضربات، وبالتالي تصبح المعادلة اليوم ضمن اختبار أعصاب. يعني بمعنى أنها صحيح أن حتى هذه اللحظة لم تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية، لكن كل المؤشرات تشير إلى أنها مؤشرات الحرب موجودة. ولكن عاجلا أنا باعتقادي هي ضمن وقع حرب استنزاف، فرض العقوبات، استمرار الحصار البحري، استمرار وقع الضغوطات على إيران. فبالتالي إيران حتى هذه اللحظة صحيح تستخدم معادلة البقاء والصمود، ولكن قد لا تصمد في النهاية، لأن قد يكون هناك فعلا عدم رغبتها باستمرار الوضع كما هو، وقد يتم عملية عملية فعلا البدء بالضربات، أو العكس صحيح، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الانتخابات النصفية للولايات المتحدة الأمريكية البدء باستخدام الخيار العسكري لعملية الضغط على الجانب الإيراني. فبالتالي نتائج كل المعركة الانتخابية الأمريكية هي سوف تحدد الموقف. إذا جاء الجمهوريون فإن الحرب قادمة آجلا أم عاجلا على إيران، إن كان هناك الديمقراطيين سوف يفر ميلو ترامب. ولكن أنا باعتقادي أن اليوم هي حرب مفتوحة، بكل الخيارات مفتوحة على كلا الطرفين. إيران ترد، وترد حتى على مستوى تحذر وتهدد الدول الخليج العربي بعدم التدخل في هذه الحرب الدائرة. أمريكا أيضا كذلك تهدد إذا استمر الحصار على مضيق هرمز وأثر على الملاحة التجارية وأسعار الطاقة في العالم، فإن أمريكا أيضا سوف تتدخل في هذا السياق. اليوم باب المفاوضات صح لم يغلق، ولكن حتى هذه اللحظة مساره وكأنه مغلق، يعني أو شبه مغلق إذا تحدثنا بكل واقعية. كلا الأطراف يتحديان المشهد القادم فقط لكسب الوقت، لأن الجانب الإيراني يعول على مجيء الديمقراطيون، والجانب الأمريكي يعول على عملية إضعاف واستنزاف في إيران الداخل والخارج اقتصاديا وماليا. لكن اليوم هي مرحلة تسمى حرب استنزافية، حرب مرحلة حق الأعصاب بين الطرفين.
0: نعم، كنت أقرأ اليوم في تقرير ربما لأحد الصحفيين الأمريكيين، قال يعني قبل هذه الحرب الكل كان يعلم أن إيران لا تملك سلاحا نووي، وكذلك الحرب التي يطالب ترامب الاستمرار بها من أجل فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا في الأصل. هل تعتقد دكتورة أن الرأي العام الأمريكي ممكن أن يؤثر على إمكانية استمرار هذه الحرب أو توقفها؟ أم أن نسبة التطرف في المجتمع الأمريكي أيضا كبيرة نوعا ما؟
1: المجتمع الأمريكي حتى هذه اللحظة ينظر، أهم شيء أن لا يتم عملية تأثير هذه الحرب على مستوى الرفاه واستهلاكه وأيضا الاقتصاد الأمريكي. فبالتالي إذا شعر المواطن أن هناك فعلا ضغط حقيقي على رفع الأسعار، سوف يعاقب ترامب بهذه الانتخابات ويعاقب الجمهوريين بهذه الانتخابات القادمة. وبالتالي نعم، حتى هذه اللحظة هناك مطالبات الديمقراطيون من حركة السلام ومن حركة الماجا والحركة التي تعتبر أمريكا أولا، كلها تشير إلى يجب إيقاف المواجهة بين أمريكا وإيران. لكن حتى هذه اللحظة الأذان لم يتم السماع بها أو أن يكون هناك أذان صاغية من قبل ترامب، لذلك ترامب هو اتخذ قرارا آخر، ليس هو الحرب، وقرار فرض العقوبات الأقصى، فرضها على أشدها، وبالإضافة لاستمرار الحصار البحري والضربات بين الاثنين والأخرى، لأنه يريد أن يضغط على إيران ولا يريد أن يستخدم البعد الحربي، لأنه يعني تماما أن الشارع الأمريكي قد يعاقب ترامب إن كان هناك فعلا استخدام الخيار العسكري.
2: نعم. سؤال أخير بعيد عن الساحة الإيرانية الأمريكية، ربما في خضم الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، دكتورة تمارا، هل تتوقعين أن تعود إسرائيل إلى تأجيج الجبهات من جديد كما يحدث الآن في غزة وعلى الجبهة اللبنانية؟ هل نتنياهو سيضطر أيضا لتوجيه أي ضربات لإيران من أجل الاحتفاظ بمنصب رئيس وزراء إسرائيل؟
1: باعتقادي نتنياهو معني بعملية أن يكون هناك استخدام الخيار الحربي أو العسكري على إيران لأكثر من سبب، حتى يتم تأجيل الانتخابات، لأن أصبحت استطلاعات الرأي بالنسبة لنتنياهو يعني تربكه، وقد لا يحدث أي نوع من الأغلبية لأن المعارضة حتى هذه اللحظة أصبحت قوية. وبالتالي اليوم الجانب نتنياهو يريد أن يرتب اليمين أو أن يكون هناك مستقبلا ضغط بتشكيل حكومة موسعة، فتم تشكيل حكومة موسعة، فبالتالي بعد الانتخابات سوف تكون الحرب على إيران. لكن اليوم نتنياهو يريد أن يحقق مكتسبات قبل الانتخابات، سواء كان بعملية الضغط على أمريكا للخيار الحربي أو استخدام الخيار الحربي حتى يؤجل الانتخابات. طبعا تأجيل الانتخابات قد لا يكون وارد، لذلك ينظر إلى جبهة جنوب لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، هي الورقات الانتخابية الأخرى اللي صعد فيها. فبالتالي إذا شعر أن لبنان صعب جدا لأن هناك في مجهود أمريكي لعملية تخفيض منسوب التصعيد في لبنان أو جنوب لبنان، وبالتالي تبقى الورقة الأضعف اليوم هي غزة والضفة الغربية.
2: نعم، نتمنى دائما الأمن والأمان وأن يكون القادم أفضل لشعبنا الفلسطيني. الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد، شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية، ودائما نسعد بوجودك إلى جانبنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. شكرا كثير.
1: شكرا لكم. شكرا.

بنوجه ايضا تحيات المحبه لكل اللي بتابعونا في كل مكان، يسعد مساكم ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. ابو محمد ابو رميس يسعد مساك. يوسف ابو رميس مساء الخير. نادي حسن صديقنا العزيز الغالي الله يسعد مساك. ام الوليد الله يمسيكم دائما بالخير والمحبه، شكرا كثير لتواصلكم، وشكر موصول ايضا لهيلين نصار مساء الخير. فريده البندك مساء الخيرات والمسرات. صديقنا محمد صافي ابو سليمان الغالي الله يمسيك دائما بالخير والمحبه، يبقى الامل مساء الخير. منير عايش بمسي على الجميع يسعد مساك، وبتمنى السلامة دائما للجميع. محمود الله يمسيكم بالخير والمحبة. نسرين ردايدة شكرا كثير. وسام يسعد مساك. عمر العجوري الفرد البطل بقول لك يسعد مساك أبو قصي الله يسعد مساك ومسام. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: شكرا لأم محمود منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. ورد شكرا كثير, شكرا لكل اللي بيتابعونا. موسى أبو بسمة يمسيك دائما بالخير والمحبة, الله يكون بعون الجميع. إن شاء الله دائما القادم بكون أفضل لهذا الشعب المعطاء. أنتم تستمعون إلى أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين وبرنامج حديث البلد, يمسيكم بالخير جميعا. بنحب نمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور محمد أبو هنية أبو فادي, الله يسعد مساك, مساك كل ورد وفل ياسمين. اليوم وردتنا أكثر من ملاحظة يا أخوان بالنسبة للسيارات الخصوصية اللي بتعمل بأجر, كيف بتأثر على المركبات العمومية, وكمان يعني ما بعرف اللي هي قضية عدم التوافق ما بين المركبات العمومية والطلبات الخاصة وتقديم الشكاوى وما إلى ذلك. بجوز يوميا تصلنا 4-5 مكالمات وملاحظات حول ذلك. عفوا, اليوم كمان يعني وصلنا كمان صور, يعني صور للمركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر, نتمنى تخفيف من هذه الظاهرة. لأنها فعلا يعني ظاهرة مزعجة ومقلقة وبتأثر كثير على قطاع النقل والمواصلات. هيك الحين مع تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة الكبير وانخفاضها الكبير وبعدين ارتفاعها كمان مرة, راح تعود أمراض الإنفلونزا والرشح. انتبهوا كثير وربما بلشت الأمور. لين بتقول تحية المحبة والتقدير للصحفي أحمد القرنة بقناة معاني, يسعد مساك ومساء أم محمود, رزق الحلال للجميع إن شاء الله, فيش بديل, الله يعين الناس إن شاء الله. هالأمور بتكون جيدة على الجميع يا رب. ورد مساء الخيرات, وكمان بنمسي على صديقنا العزيز أبو رياض اللي بتابعنا من الأردن, يسعد مساك أبو رياض.

0: الكل اليوم هيك بيشعر بالضيق والكل بيشعر بالوضع الصعب، لكن هذا هو يا أخوان كما يقولون هذا هو واقع شعبنا الفلسطيني. اللي بتمنى دائما أن نكون هيك أكثر تفاؤلا وأكثر صمودا وأكثر إيمانا بعدالة قضيتنا. أخونا بهاء صلاح يسعد مساك عيد عوض الله مساء الخير. أبو رأفت الغالي الله يسعد مساك أبو رأفت حبيبنا أبو رأفت. صديقنا أبو عزيز بيقول السيارات الخاصة الطلبات الخاصة كمان هي بتشتغل على الخطوط مثل المركبات العمومية، وبقول يعني مش ضروري نضل يعني نقدم بلاغات في بعضنا البعض ونقدم شكاوي في بعضنا البعض، يعني إن شاء الله يهدي الوضوء. ألو مساء الخير.
1: ألو مرحبا أخويا أبو قصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك لجميع السادة المستمعين والمستمعات.
0: ولك أيضا.
1: ولجميع أبناء شعبنا أينما حلوا أينما وجدوا.
0: حبيبنا عطية.
1: أخويا أبو قصي أنا حاب أحكي عن شغلتين، الشغلة الأولى.
0: تفضل نزار.
1: عفوا كمل ما أحكي. شو بالنسبة لأسعار المحروقات في ارتفاع ولا في نزول؟
0: سما ما تم الإعلان اليوم مساء بتم الإعلان عطية.
1: يعني بالتسريبات يعني ما بتخفى عليكم،
0: يعني في إسرائيل ارتفعت لكن يعني توقعات إنها ممكن تحافظ على سعرها، يعني هيك في توقعات عندنا في الضفة.
1: طيب على العموم كمان ما استضفتوا الكاتبة تمارا حداد، يعني ما بعرف
0: اليوم كانت معنا
1: اليوم
0: قبل شوية في القسم الأول.
1: اي والله ما سمعتها كنت ملكي.
0: نعم تفضل عطية.
1: على العموم أخي أبو قصي بالنسبة
0: نعم.
1: بالنسبة للسيارات الخاصة العاملة بأجر
0: نعم،
1: يعني صراحة ظاهرة مؤرقة وظاهرة جدا تستحق الاهتمام، ولكن أسف في ظل الأوضاع الاقتصادية المرفية أبناء شعبنا مش ممكن مكافحتها بشكل كامل إلا حتى يصير في انفراجة كاملة وترجع الأمور لطبيعتها. أما في ضمن الأحوال الحالية صعب أو مستحيل ممكن القضاء عليها، لأنها بدك تقضي على أصحابها بدك يجب إيجاد بديل لهم منظر دخل، ومش ممكن تحط الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة الطبقة الكادحة، يعني بينما الناس المتنفذة هم مختفين وهم كاتبهم، يعني إخواننا العاملين في الشرطة اللي أعطيهم العافية، يعني مش ممكن تحطهم أمام هيك وضع محرج، لأنهم ما يتعرضوا لانتقادات وسب وشتائم من قبل الناس قبل من قبل الناس اللي بيشتغلوا في هاي المركبة. فبتمنى على الجهات المعنية قبل ما تقوم بمكافحة أي ظاهرة اللي تعالج الظاهرة بشكل كامل وشامل وليس بشكل جزئي وبشكل قاصر.
0: شغل
1: أخي أبو قصي في ظل اقتراب موسم العنب، وتعرف أنتو المزارعين وما ذاقهم المزارعين، نتمنى على الباديات وخص بالذات الباديات بيت لحم، وأنتو قبل فترة صرفتوا أخونا زائر حبيات وحسيت أن زلمة محترم ومتعاون.
0: نعم.
1: أن يتم التعاون مع الفلاحين والمزارعين إيجاد الأماكن المناسبة وفي مركز المدينة وفي متناول اليد حتى يتم تسويق منتجهم، لما بتعبوا من السنة من الموسم للموسم. وبتعب أخويا أبو قصي بالأوضاع الحالية، هم 7 أكتوبر لليوم 2023 تم التضييق بشكل كبير على المزارعين من قبل الاحتلال ومستوطنين، وبالتالي تم تضييق وأصبحت الأراضي في أضيق الأحوال يا أبو قصي.
0: صدقت.
1: فمتمنى عبادية بيت لحم المحافظ على ما تبقى من المنتج العنب والورق الدوائي اللي مر قبل فترة حتى إن تثبيت الناس في أرضهم قدر الإمكان والمستطاع. إحنا بنعرف إن الباديات بديت بالدعم بتحاول توازن بين حاجة المزارع وبين حاجة المدينة، ولكن أنا ما بعتقد إنهم المزارع الحقيقي بشكل هو حضارة حضارية وإرث تجاري على بيت لحم.
0: 100% كلام. نعم 100%
1: نعم
0: 100% كلامك، يعني هذه
1: نعم.
0: نعم
1: يتم التفاهم مع الباديات وبادية الخضر ولا والغرف التجارية من خلال إعفائهم وإثباتهم أنه مازال مزارعين وليسوا متائل التجار، حتى أنهم تثبيتهم في أرضهم وتثبيت منتجهم كل شهرين ثلاثة وتنقذ الأمر.
0: 100% إن شاء الله أنه بيكون في تعاون. الله يكون معك
1: والله يهد البال حتى إن شاء الله ربنا يهدي الموجة على خير.
0: آمين يا رب. الله يسمع منك عطية
1: تحياتي أبو كساي.
0: الله يكون معك.
1: بحب أمسع أبو موسى وبحب أعزي كمان مرة، ربنا إن شاء الله يصبرهم.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. الله يكون معك.
1: شكرا.

معنا كمان رسالة تعزينا الحارة لسيد داني قمسية بوفاة والده من أخونا وصديقنا حسن محمود أبو الأيسم. يديم عليك دائما الصحة وهداة البال أبو الأيسم, وشكرا كثير على هذه الكلمات الجميلة. لين بتقول المركبات الخاصة غير آمنة ولا يمكن ملاحقة العاملين عند ارتكابهم لجرائم أو حوادث حيث لا يشملهم التأمين. يعني هذا الموضوع أكثر مرة تحدثنا به, واليوم حقيقة يعني ما بدنا نصل لعملية تنصير التصوير وإرسال الصور بين بعضنا البعض. ياريت أن تكون الأمور أكثر تفاهمية بين السائقين.

ودائما بنقول مساء المحبة أيضا للصديق العزيز أبو علي. الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. أبو علي بيقول مع قرب العام الدراسي موضوع يعني موضوع اللي بتعلق بالكلاب الضالة. بيقول حكينا فيه كثير وإنه فترة طويلة وهي العام العادي العام الدراسي الجديد وعاد الطلاب إلى المدارس ولسه الموضوع ما انحل.

0: أبو رافت يسعد مساك دائما وأبدا. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيف حالك؟
0: يحفظك ربي ويعطيك تيرضيك
1: يا معن. أنا كتبت جميل أبو قصي يذكرنا ويمسي علينا بدون ما نمسي عليه كل يوم.
0: الله يحفظك يا رب.
1: تبقى الحركة هيك عكسية
0: 100%.
1: صديقي.
0: نعم.
1: هلأ بدي أعطي أنا بس ملاحظة بالنسبة للي اتحدثنا فيه للكلاب الضالة زي ما بيشكوا الإخوان مسبق. هلأ الموضوع إذا إحنا بدنا نتم نستنى البلدية وهو مش رح نستفيد كما يجب.
0: نعم.
1: فاللي بتوجب على جميع الأهل جميعا بدل ما يتموا نايمين صباحا كل واحد يحاول يقوم مع أطفاله خاصة الصغار يوصل ابنه لباب البيت للمسافة اللي هو فيها عشان يدير باله على ابنه. أما نقول ما فيش بلدية إجت لما تدول الكلاب والكلاب هجموا على الأولاد وراحوا إجوا، هذا أنا بحمل مسؤولية للأهالي. ليش انت منستنى عبين ما البلدية تنجز هذا الأمر؟ فإحنا بدنا الشراكة الاجتماعية منا ومن هذه الدوائر.
0: نعم، يعني حسب ما سمعنا بالأمس أن عضو مجلس بلدية الخليل خالد النتشة أكد أن تم استئجار أرض لجمع الكلاب الضالة في الخليل وجهزوا ونشروا 100 قفص لجمعها وتطعيمها وجرى عمليات إخصائها ثم إعادتها. العملية مستمرة وليست حملة مؤقتة. يعني لاحظتم أبو ضياء هذا الشيء على أرض الواقع، قفص وجمع الكلاب الضالة عندكم في الخليل؟
1: مظبوط، وكان لقاء اليوم على الرابعة مع رئيس البلدية في هذا الموضوع، ورئيس البلدية الأستاذ أبو يزن كل الاحترام له بدوش يشعب الموضوع بالنسبة لهذه الكلاب الضالة عشان الجمعيات ما تحتجش. يعني الشغل خلينا نسميه على يعني عسكتة. عرفت كيف انت علي؟
0: نعم.
1: كل يعني بدهمش يضجوا بالموضوع بدل ما الجمعيات تطلع تحتاج لهذا الأمر. أما على الموضوع الماشيين عليه كل الاحترام. بعدين أخي أبو قصي ممكن من القرى اللي حوالينا والمدن اللي حوالينا يعود يتسرب هذه المجموعات بعد ما تلتم داخليا، لأن هذا ما عليهمش حظر هذه الكلاب إنك تقول مثلا في بؤرة معينة، لأن البلد منتشر فيها والقرى منتشر فيها. كيف؟
0: 100%.
1: اثنين في كمان ملاحظة أنا بطلب من جميع الأهالي يسووا عملية نظافة حوالين الحاويات.
0: نعم.
1: الحاويات هذه بتجمع يعني هذه
0: الكلاب الضالة
1: الكلاب والجرذان وال وال وال. اثنين اللي بيبعت مع ابنه يا عمي يبعت مع واحد واعي هذا الكيس يقدر يزته في الداخل. أما أغلب حاوياتنا الأمانة إنها مزعجة يا أبو قصي. أنا بلاحظ بحكم السفر وبحكم وين مكان حتى في منطقة يعني بيت لحم أنا يعني بعدي وبعدي من أحياء المزعج إنهم راميين جنب الحاويات. طيب يا عالم يا ناس ما يقول إلك وإلي وللتاني والتالت. جميل تبقى الحاوية داخلها موجود وليس على أطرافها. مظبوط ولا أخي أبو قصاي؟
0: 100% كلامك.
1: هقيت إحنا هون بصير فيش مجال للكلاب والجرازين حوالين هذه بتنضف البلد بتنضف أو بتنضف. هلأ بيطلع واحد بقول لك بدها مؤهلات وبدها فلوس. لا ما بدهاش فلوس. هلأ شو الفرق؟ أنا نزلت من بيتي حامل الكيس زتيته بالحاوية، هلأ بده يجي واحد تاني يورجيني كيف. هذه شغلة ثقافة نفسية. أنا في مدن في عنا في الضفة بغار منها، بغار من النظافة، بغار من الترتيبات.
0: نعم.
1: الأمانة يعني أنا بحكي بمصداقية بحسدهم لأنهم ناس مرتبين. طيب سؤال، ليش ما نكون زيهم؟ بيفرقوش عنا، شو بيفرق عنا؟ أنا لما أني بروح بكب على الحاوية يا أبو قصي يمكن أطلت عليك بزيادة.
0: لا بكل احترام. نعم.
1: بشوف كياس حوالين الحاوية بكون أولاد زيتين، صدقني بحمله بزيته داخل الحاوية. ممكن ناس معدي بسيارات يطلع علي يقول طلع كيف ليش هذا حمل الكيس وزتها، لأنه في ناس نفسياتها وأمورها بتسمح لهاش إنها ترفع كيس. بس أنا لما أني برفع أبو قصي بعرف إنه بلاش يجي كلب أو يجي بسس يفزروا هذا الكيس ويصير دور مدور هذه الحاوية هذا المنظر وبعدين هات لمه. فما هو بيسيء لنا وبيسيء، لا الأمانة بدها تعاون، إذا ما فيش تعاون لا يصلح نهائيا، وانت منحمل مسؤولية على البلديات. أنا بقول الحق برجع للمواطن، لأن المواطن هو يعني المسؤول ممكن عن هذه الشغلة.
0: نعم
1: اليوم البلاد نعم كترت ولا أبو قصي، ووسعت المساحة، وسعت في المدن، والموظفين بيقدروش يسيطروا على هذه الكميات.
0: صدقت صدقت،
1: عرفت كيف؟
0: نعم.
1: فإحنا إذا ما تعاوناش ما بزبط.
0: كل الاحترام وبضيع، كل الاحترام كلامك مئة
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: هل تلاقي أذان صاغية؟ تفضل. نعم.
0: هيا أخونا كمان مجد حسنات بكل أمانة إني بحب أسمع أبو ضياء، زلمة فهمان هراقي. هاي من أخونا مجد حسنات،
1: بارك الله فيك
0: أبو المعتصم. مسي عليك،
1: الله يعين على الكلمة الخير والكلمة الطيبة أخ أبو قصي، ونشكره برضو. على فكرة أنت بالنسبة إلي يعني أنا بعتبرك أهلية، لأن من يوم تعرفت على هذه الإذاعة الأمانة إني بستنى بكل لحظة، لو بكون مسافر بسمعكم.
0: الله يحفظك.
1: بعدين انت بس تغيب عنا الاحد خربت كل سيستمنا، لانه والله بنكون على انتظار اخو القصي الامانه يعني.
0: قريبا قريبا رح يتعدى الوضع ان شاء الله.
1: والله لازم يعني شكرا. صحيح لازم، لانه لك مستمعين، ويعني هذا اليوم بخربش يومين جمعه وهيك بخربش الموضوع.
0: على راسي على راس. شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا كثير اخي.
1: بدي ارجع كلمه سريعه.
0: فضل.
1: يا ريت من الأهالي يوصلوا أولادهم وما يصوروناش يقولوا لكلاب ليحوا الأطفال. وتحياتي للجميع.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا كثير. شكرا لي أخونا أبو ضياء. في مشكلة قديمة حديثة، وحلو أنها بلدية، يعني كل الاحترام لبلدية خليلها باشرت بهذا العمل. الدكتور معن محافظة طبعا بمسي على الجميع، يسعد مساك دكتور معن. شكرا أخوي نادر، شكرا لكل يعني الأصدقاء اللي بتتابعونا كمان من خارج الوطن، يسعد مساكم. الدكتور معن بيقول حتى في الأردن انتشار الكلاب الضالة والسائبة وخطورتها على طلاب مدارس ما في حل لها أخوي أبو قصي، يعني في كل محل بيشكم للموضوع.

0: حيونا شام الوطن، حي كل إنسان حريص على خدمة البلد. ألو مساء الخير.
1: العافية.
0: الله يسعد مساك الأخ والصديق العزيز الغالي أبو الأيسم، يسعد مساك دائما.
1: الله يسعدك والله أبو ضياء، حريصة مثل الشهد اليمني يا طيب.
0: حبيبي
1: الله يسعدك عزيزي.
0: نعم
1: طبعا أنا مش راح أتحدث عن اللي تحدثت فيه لأن غطى إن شاء الله، بس أنا بدي أتعرض وأعرج لموضوع السيارات الخاصة يا عزيزي.
0: نعم. اللي بتعمل بأجر. نعم
1: طبعا هذه مشكلة قائمة، صحيح مشكلة كويسة مشكلة خاطئة في نفس الوقت، لأنه مشكلة كويسة عالم بدها تعيش، مشكلة خاطئة إن في برضه زي ما بتفضلوا الإخوة في السيارات العمومي، لما واحد بيكون دافع سيارة وحسب أنا حوالي 300-400 ألف شيكل

0: خاصة يعني يدمجوها بشكل قانوني اللي يكون فيها تأمين، فيها المركبة صالحة من كل الأمور، فيها كشف كذا كذا كذا. وأنا متأكد إن أصحاب السيارات الخاصة ما راح يكون عندهم مانع، اللي بالفعل بدهم رزقتهم مش بدهم يعملوا إزعاج، شايف كيف؟ ويدمجوا هاي الشريحة من المجتمع، بجوز يجيب كفي 20,000 على مستوى فلسطين، ما بعرف أنا يعني عدد السيارات الخاصة كذا. المهم بجوز يكون حوالي 20,000 سيارة مثلا ينضبطوا في الإشي هذا، فشيء جميل بصير على أساس الأوبر يعني شيء طبيعي في العالم جميعا. إذا التاكسي العادي مثلا بدفع 20، الأوبر مثلا بدفع 15، صاحب التاكسي العادي ما إلى حق يغضب على السائق الأوبر، وصاحب الأوبر ما إلى حق يتعدى على صاحب السيارة العمومي، لأن شركة الأوبر ذا وين تشتغل، الطريقة اللي تشتغل فيها إن والله أنا مثلا يا أحمد بدي سيارة، بروح على الأبليكيشن بنزل التطبيق هذا على تلفوني وبكبس إني أنا في منطقة مثلا كنيسة المهد، الأبليكيشن أو التطبيق بيبعث رسالة لجميع المنتسبين من سائقين أوبر الأقرب في المنطقة بشكل قانوني، بأخذ الطلب، وطبعا كله بيكون عن طريق دفع إلكتروني مش دفع كاش. وفي هاي الحالة بنوجد طريقة يعني إشي جديد في دخل المجتمع، وبنتعدى مرحلة الحزازيات والمشاكل اللي احنا بغينا عنها في الوضع اللي بنعيش فيه بشكل تام.
1: 100% مقترح، بنتمنى إن بحاجة بالفعل إلى دراسة وبحاجة إلى تطبيق. نعم
0: نتمنى أن يعني يكون في إنسان عينه وقلبه على المجتمع
1: نعم عينه وقلبه على المجتمع. يعني بهذه الكلمات ربما قطع الاتصال من جهة أخونا أبو الأيثم، لكن أوفى فكرته بالنسبة لموضوع السيارات الخاصة التي تعمل بأجر، كيف ممكن نضبطها وكيف ممكن نعملها يبقى السؤال مفتوح. بنمسي على زميلتنا إنجي صابة، مساء الخير إنجي. نزار بيّن أسنانه.

0: أبو رافع بيقول كيف ممكن نعملها يبقى السؤال مفتوح. يسعد مساك زهرة الزهرة بتقول الله يعين العمال وعينها الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ملك مساء الخير دائما وأبدا. موضوع العمال وموضوع البطالة يعني موضوع مهم جدا يا أخوان نتحدث فيه, وموضوع مهم جدا كمان إنه يكون في حلول, وبنتمنى على الجهات الرسمية دائما إنها تضع الحلول لكل شيء. أبو الأيسم معنا.
1: ألو
0: أبو الأيسم يسعد مساك. انقطع
1: أبو قصي اللي رجع لك.
0: أبو ضياء يسعد مساك. أبو ضياء تفضل.
1: بدي أعقب على كلام صديقي أبو الأيسم, كل شكر إله.
0: تفضل.
1: هذا التطبيق بمشيش عنا يا أبو قصي.
0: لماذا
1: بمشي؟ أول إشي مع الناس هذه الثقافة موجودة, ودليل على ذلك مع الناس ثقافة الاتصال على مكتب تاكسي, لأنه مكتب التاكسي داب ما فيش مكاتب.
0: نعم.
1: بس في أسماء, ما فيش عناوين, في أسماء لمكتب تاكسي بس ما فيش له مكتب. اللي أنا لمن أعتازه أقول له ابعت لي تاكسي بدي نقول لي من منطقة لمنطقة. هلأ لازم يصوبوا أمورهم, وهذا الكلام طالبت فيه اللي هي بسموها دائرة السير أو المواصلات, وانت راح تستضيف المسؤول عنه. يحطوا عنوان للمكتب, ما في عناوين للمكاتب, في أسماء بس المكاتب منصهرة في المناطق عنا. هلأ لو موجود المكاتب منصلش للتطبيق هذا. هذا التطبيق أنا بحضر على في أمريكا أغلب الليالي, بحضر بحط هيك البرامج وحب أتفرج. موجود هذا التطبيق وبيصير يتنقل الشفير من منطقة لمنطقة وبيسوي فلوس, بس عنا للأسف ما بزبط لأنه ما فيش عنا بالأساس المكاتب. عنا ليش هلأ في تعديات على المكاتب أبو قصي الأبيض؟
0: نعم.
1: لأنه الأبيض التاكس الطلبات والسرفيس التنين بيلعبوا على نفس السيستم, لأنه بلادنا صغيرة. إحنا بلادنا يا أبو قصي بلادنا صغيرة, فيش فيها المسافات اللي يتنقل فيها. بعدين السرفيس معروف اللي هو اللي بده يركب فيه,

0: يعني نفس ابن القرية خلينا نسميه، نفس اللي جاي الصبح ومروح المساء. من هون هم بيشكوا على بعض. بس
1: شكرا
0: بالمعنوية تحياتي لكم.
1: شكرا شكرا أبو ضياء، ورح نتوقف كما يشير لي نزار لفاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مسيكم بالخير. مساء الخير، مساء المحبة لكل من انضم إلينا عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. بقول لك كيف بيعملوا مثلا في بدهم يوظفوا شخص بالواسطة مثلا في إحدى البلديات، بقول لك بينزلوا إعلان بدهم موظف وبحطوا الشروط وما إلى ذلك، وبعملوا تسجيل وبعملوا مقابلات وبعملوا كل شيء، وهو الموظف بكون معين ومجهزينه قبل ما ينزلوا الإعلان، وبقول لك إحنا نسير حسب القانون. سامي زيادة، مساء الخير سامي.
3: الله يمسيك بأنوار النبي يا أخي أبو قصي.
2: في عندكم فساد في بروكسل؟
3: إحنا عنا والله إحنا عنا أكيد، إلا ما تلاقي بس من تحت الطاولة ببينش.
2: يعني ممكن يعني يعينوا شخص لوظيفة وبعدين يمشوا في الإجراءات بعد ما يعينوه ينزلوا إنهم بحاجة إلى موظف وقدموا ناس ويعملوا مقابلات ويعملوا كذا، وآخر شيء يعني عينوه في الوظيفة، ممكن بتصير عندكم في النرويج؟
3: والله يا أبو قصي في بروكسل بتصير، ليش ما تصير شيء؟
2: ممكن.
3: في شيء مهجن عن هالناس.
2: والله في شيء يا حبيبي.
3: يعني في بس
2: يعني في واسطة يعني.
3: بس أنا هيني في الموضوع إن شاء الله بخليهاش تحصل.
2: حبيبي حبيبي سامي. سامي في عجالة، ماذا بجعبتك؟
3: أسعد الله مساءك أنت وجميع المستمعين. اسمح لي في بداية طبعا برنامجي إني أمسي عليك، أنت كبيرنا وتاج رأسنا أخي أبو قصي، وزي ما بكلهم مختارنا
2: حبيبنا أنت زلمة،
3: وتسلم. وأمسي على نزار وأمسي على جميع المستمعين والمستمعات، وأيضا أرفع أسامي أسمى آيات التعازي إلى أخوي داني قمصية بوفاة والده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، والرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا كما يقولون. يعني الشغلة الثانية أخي أبو قصي، يعني أنتو هل كدي الكلام مذايكات ودونا ياهن؟ والله يا أبو قصي صدقني هانا شلت، يعني كد ما بطلع في القطار بشوف شل مواطن وراه شل بعيد عنك نمشي معاه
2: يعني انت بتقترح مثلا حتى نحل مشكلة الكلاب الضالة، كل مواطن يربي له كلب مثلا باب بيته؟
3: لا لا لا لا، مش هيك قصدي. عندنا بمشيش، عند في فلسطين مستحيل يمشي، بس عندنا هنا بيمشي في البلاد الأوروبية. يعني شايف يعني صدروهن وودوهن خلاص تنحل المشكلة. يعني شو بدي اقول لك، يعني هذه مشكلة منتشرة اخي ابو قصي من زمان زمان زمان زمان، شايف؟
2: لكنها زادت. لا هي كانت مشكلة خفيفة جدا أنا بتذكر، لكن اليوم أصبحت مشكلة كبيرة. يعني يوم شاهد قطعان من الكلاب الضالة، مهاجمة الأطفال، التخريب، الوضع مش مثل زمان. تقول ليش كانت مشكلة قديمة؟ كانت يعني عدد محدود من الكلاب الضالة، كان يتم البحث عن الكلاب الضالة. اليوم الكلاب الضالة هي بتبحث عن الناس.
3: والله يا أبو قصي هذه مشكلة يعني اللي أصبحت هي يعني سالفة الذكر، وأصبحت هي في نعم. في يعني في متناول الجميع. يا سيدي إن شاء الله نتأمل إنه يكون قطع لهاي الظاهرة، وإنه الأولاد يمشوا بأمان وروحوا على مدرسهم بأمان وكليات إشي تمام.
2: آمين يا رب.
3: وآخر ما آخر بدي أوجه طبعا تحياتنا أنتم كسلطة رابعة سلطة الصحافة، وأوجه تحياتي طبعا لأخونا عيسى أبو عهور سائق تاكسي على خط الدهشة، ولكل سائقين الفردات والتاكسيات على خط أيضا واد رحال خط أبو نجيم على كل الخطوط. واشتكنا لكم وإن شاء الله أبو قصي مروح لك عن قريب إن شاء الله ربي العالمين.
2: حبيبنا إن شاء الله بترجع لنا بالسلامة يا رب. شكرا شكرا يا سامي، الله يكون معك. شكرا كثير. خلي سامي روح عنا ونبعث نزار مكانه. على فكرة نزار بالبقلة يكون بلجيكي شكله بلجيكي. زميلتنا انجي بتقول نزار بضل مكشر. نزار جدي

دائما وابدا مساء الخير مساء المحبه لكل الاشخاص اللي بيتابعونا من خارج البلاد. يسعد مساكم جميعا. وفاة المواطن فراس أبو زنط من مدينة نابلس متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوطه من علو أثناء تعبئة خزانات المياه رحمه الله. تخيلوا حتى في موضوع تعبئة خزانات المياه فقدنا إنسان. ترامب يصدر ورقة وفاة لإيران ويقول لقد ماتت. واحد مرد على ترامب على منصة تكس كتب له وين الدفن يا غالي بعد ما قال إن إيران ميتة لقد أصبحت رسميا دولة فاشلة يقول ترامب. بن غفير خلال اقتحامه المسجد الأقصى ظهر اليوم من المؤثر جدا أن أصل إلى هنا هذا اليوم. نحتاج إلى طقوس التطهر ونحتاج إلى الهيكل نحتاج إلى الهيكل. إسرائيل نتابع الجبهة السورية ولن نسمح لقوى معادية بالتموضع عند الحدود ومهمتنا الرئيسية هي إحباط أي تهديدات لأمننا القومي من سوريا.

ديسكابيل للمركبات أمام محطات الوقود في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية، مع تهافت السائقين على تعبئة خزاناتهم قبيل الإعلان عن التسعيرة الجديدة المتوقعة خلال الساعات المقبلة. الكل بتوقع مثل نتائج التوجيهي، نتوقع الإعلان الرسمي في رفع أو لا. طبعا أصحاب محطات الوقود يبدو أن وصلهم أخبار إن في نية الرفع، فعشان هيك في بعضهم قام بإغلاق محطات الوقود وقال ما ضل عندنا محروقات بانتظار أن يتضاعف الربح، وهذا حرام يقول نزار. حرام نزار؟ ترامب يقول سنوجه ضربة قاسية لإيران ردا على إطلاقها الصواريخ الأخيرة، ردا على الصواريخ الأمريكية الأخيرة. تركيا تفتح النار على نتنياهو، لم يعد خطرا على المنطقة وحدها بل بات عدوا للأمن والإنسانية وتهديدا لجميع شعوب العالم ويجب إيقافه. وزير الخارجية التركي يؤكد أن نتنياهو بعد ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية يجب إيقافه محاسبته، محذرا من تصاعد الخطاب المعادي لتركيا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو يقول ويرد تركيا أو أردوغان لا يحبني، ما بيحبني عشان هيك بيحكي علي. وزارة الدفاع السورية تكشف عن راجمة صواريخ تم تصنيعها تطلق 40 صاروخ في دقيقة واحدة، تم عرضها في جناح وزارة الدفاع السورية في معرض دمشق الدولي 63. نتنياهو يقول من ينافسني في الانتخابات مدعوم من الإخوان المسلمين، ردا على معارضيه في الائتلافات الحكومية وفي الأحزاب الإسرائيلية. هذا ما قاله نتنياهو. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات التي يجملها لنا الأخ والصديق المتابع لأحوال الطرقات أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.

0: رئيس الوزراء الإسباني يقول مشاركة إسرائيل في ترويج الأكاذيب والتضليل حول الحكومة الإسبانية يعود بشكل أساسي لمواقفنا السياسية الشجاعة مما يجري في قطاع غزة. هذا ما يقوله أخونا أحمد محيسن، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، كل بتابعونا يسعد مساكم دائما وأبدا. ودائما كمان بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بتابعنا كمان من الأردن الغالية، يسعد مساك أبو علي. إسرائيل اليوم هاجمت أردوغان وقالت إن تركيا التي توجد فيها قوات عسكرية، توجد لها قوات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا والصومال، وتواصل احتلال أجزاء من شمال قبرص. تتهم إسرائيل بالتوسع رغم أن مساحة إسرائيل لا تتجاوز نحو 1/30 من مساحة تركيا. إن الرئيس أردوغان قال بنفسه إن أفق تركيا لا يمكن أن يقتصر على مساحة 783,000 كيلومتر مربع كما يقول أو قالت إسرائيل اليوم. خلينا نتوجه إلى أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أستاذ عثمان إليك والمستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: تقريبا من كثافة سير متوسطة إلى عالية في مجمل الضفة الغربية المحتلة. نبدأ من جنوبها، الفحص بهذه اللحظات كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، فرش الهواء أزمة ماشية بكلا الاتجاهين، النبي يونس حتى اللحظة سالكة بكلا الاتجاهين، أما راس الجورة العروبة ثم كلاهما مغلقات بكلا الاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، نتحدث عن راس بيت جارة، عش الغراب، النشاش، عقبة حسنة، المنشية، أم سلمونة، مراح رباح وبخوع. فيما يتعلق بالكونتينر سالك بكلا الاتجاهين، العزرية كالعادة يا سادة أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، دوار عناتها أزمة بجميع الاتجاهات، حزمة البلد حاجز على مدخلها الشمالي والجنوبي للمغادرين، دوار حاجز حزمة كثافة سير متوسطة بكلا الاتجاهين، حاجز جبع أزمة خانقة جدا للمغادرين، كثافة سير متوسطة للقادمين. شمال شرق رام الله والبيرة حاجز الدي سي او تم إغلاقه بكلا الاتجاهين، عين سينيا حاجز أزمة للمغادرين، سلواد يبرود، الطيبة، ترمس حية وسنجل حتى اللحظة سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة وخالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس، الحواجز الشرقية تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين، أما بيت فوريك، عورتة، صرة، المربعة خاليات من جنود الاحتلال، دير شرف أزمة بالاتجاهين، الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل تلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ أبو قصي حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أخي أبو محمد. شكرا شكرا كثير، الله يكون معك. شكرا كثير أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. دائما نذكر بأن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى. من طرق مفتوحة يتم إغلاقها، أو مغلقة يتم فتحها. حمزة زبون يسعد مساك، محمد عساكرة بمسع الجميع، الدكتور معن محافظة يسعد هالمساء. كونتينر مفتوح كما يرد من الأصدقاء. كل شاهد حادث السير اللي وقع اليوم، إصابة مسنة فلسطينية بجروح إثر تعرضها للدهس من قبل سائق حاول تجاوز مركبة في شارع ضيق ببلدة الخضر قضاء بيت لحم، نتمنى لها السلامة. ديروا بالكم ديروا بالكم على الطرقات. السماء من وادي لوادي عبد الطير الحاجه بنذكر غدا الثلاثاء نحن على موعد مع جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. الأربعاء أيضا جو شديد الحرارة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة أيضا. كل ذلك حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية. يبقى الله الأعلى والأعلم.

دائما نقول مساء المحبة لكافة متابعي أثير موال، لكل اللي وضعونا وبعثونا بالورود عبر البث المباشر، يسعد مساءكم، شكرا كثير، مساءكم كل ورد. مين بعت ورود يا نزار؟ زهرة بتقول نزار خفف الزغاريد، الله يسعد مساءكم. نزار مبسوط. نزار آخر الشهر بكون مبسوط. ام محمود شكرا كثير ام محمود، اول من ارسلت الورد اليوم، شكرا كثير ام محمود. ابو راضي صلاح الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

0: شكرا للصديق ابو وجدي، يسعد مساك دائما وابدا ابو وجدي.
1: يا ام الشعر الاشقر، يا ام الشعر الاشقر،
0: الشعر الاشقر،
1: الاشقر يا ام الشعر الاشقر.
0: مدفعية الاحتلال تقصف بلدة المنصوري جنوب لبنان. الو مساء الخير.
2: يسعد مساك اخوي عثمان.
0: الله يمسيك بالخير.
2: معك خليل ابو عمري.
0: حبيبي اخوي خليل، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك يا رب.
2: اخ عثمان، بس في عندي مداخلة، حاب اشكر الجمعية التعاونية الخيرية بزعترة اللي سوت يوم مجاني للحلاقة لطلاب المدارس اللي هو اليوم،
0: كل الاحترام،
2: 10 الصبح للخمسة المساء. حاب اشكر شباب زعترة الحلاقين في زعترة، اخوتنا محمود البطاح، ابو عيدة، وابو جواد، محمد ويب، وجميع اخوتنا الحلاقين في قرية زعترة اللي تبرعوا وسووا هم وجمعية زعتر التعاونية الخيرية يوم مجاني يحلقوا لطلاب المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد.
0: كل الاحترام. يعني كل طلاب المدارس يتوجهوا اليوم في الحلاقين في زعتر كان مجاني؟
2: نعم، اليوم حلاقة مجاني في جمعية زعتر التعاونية، مقر جمعية زعتر الخيرية التعاونية في زعتر، يوم حلاقة مجاني لطلاب المدارس. هذا تبرع من شبابنا واخوتنا المحترمين الحلاقين في زعتر، والله يجزيهم الخير وان شاء الله باقي المناطق تحتذي فيهم.
0: والله كل الاحترام، والله انها مبادره تستحق الاشاده.
2: والله يجزيهم كل احترام لهم، وعلى راسهم ابو احمد، محمود بطاح، ابو عيده، وابو جواد، محمد ويم، وكل الشباب كلهم باساميهم والقابهم لاني مش حافظهم كلهم، فيهم البركه كلهم.
0: امين يا رب، والله انهم يستحقون الخير ويستحقون الدعاء، وان شاء الله ان في ميزان حسناتهم يا صديقي.
2: الله يرزقهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم، والله يديهم الخير لانهم شعروا مع الناس، ويا ريت المسؤولين تبعينا يشعروا مع الناس ومع المواطنين ومع العمال اللي قاعدين من الشغل لهم 3 سنين زي الحلاقين ما هم شاعرين معهم.
0: الله يكون معك يا رب.
2: لان بصراحه في كثير من اولياء الامور مش قادر يامن حق الحلقه لابنه يروح على المدرسه.
0: صحيح صحيح، الله يغير الحال، ومبادرة إن شاء الله أنها بتتعمم على في كل المناطق إن شاء الله.
2: وفي عندي تعليق بس على الكازيات اللي عشان بكرة بدي يرتفع السولر والبنزين اللي سكروا من الظهر من العصر، يعني معقول فيش عندهم محروقات ولا سكروا عشان يخبوا الكميات عشان بكرة يرتفع عندهم السعر ويربحوا الضعف؟ يعني ريت لو عندنا سلطة وحكومة تراقبهم وما تخليهمش يستغلوا المواطن الفقير الكحيان.
0: صدقت صدق،
2: هذا استغلال، وهذا الاستغلال واحتكار نهى عنه الإسلام.
0: كلامك 100% أخوي خليل.
2: احتكار واستغلال هذا للسلعة، حرام عليهم. إذا عندهم محروقات يبيعوها للناس، والربح بكرة، ربح بكرة بيجي مع بكرة.
0: 100% 100%. الله يكون معك
2: أخوي.
0: شكرا أخوي، شكرا أخوي خليل، شكرا كثير. الله يكون معك، شكرا كثير. وبحديث أخونا خليل ننهي حديث البلد لهذا المساء. أخونا أبو لؤي، الله يسعد مساك دائما وأبدا، سعيدين بهذا التواصل. محمود بتقول الاحتكار حرام شرعا كمان. خديجة بتقول في سولر مسكرات المحطات أو بعض المحطات. نزار النجار يعطيك ألف عافية. أخونا نادر الزغل يعطيك الصحة وهداة البال يا رب. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. دايما قولوا يا الله، دايما خليكم متفائلين، القادم أفضل بمشيئة

0: أبو دياب يقول شوف ما أجمل التعاون المجتمعي. جميل جدا والله. محمد عساكرة بمسعى محمد كرام وعلى أبو سليمان الحمدي الله يمسيهم بالخير. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسوس في الشهر. طب العالم السياسي توصل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول، عيب بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لحسك ويصرح بالتصريح هذا، بس مش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إذا تستحمل الناس كانت بتشغلها أبو قطي كل احتراف، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك،

وسع آفاقك وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: 101.7 اف ام.
1: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني انا.
1: ليه انت تعرفها؟
2: والله العظيم والله العظيم لن اعرفها.
1: هذه تاعي انا مستجول
2: لي انا.
1: والو كاظم هذه تاعي
2: مامي، هذه لي انا.
1: والو
2: ما تقولش انا.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة.

المشقة للاستعمار السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة امرأة مستعملة زورق بأشرعة ممزقة يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة كأنني محطة انتظار يزورها الجميع لكن لا أحد بها يبقى. نعم

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة.

0: شخصية الرب يسوع النقية الكاملة والمتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير، أما هو فكان كاملا. أرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأعزاء.
1: طاب يومكم مستمعي الكرام. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في لقائنا الجديد معا من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، فأهلا بكم. من هو يسوع؟ للخباز هو خبز الحياة، للبناء هو حجر الزاوية، للصائغ هو الكنز الثمين، للفنان كله مشتهيات، للمعلم هو المعلم الصحيح، للمزارع هو رب الحصاد، لبائع الزهور هو نرجس شارون وسوسنة الأودية، لعالم طبقات الأرض هو صخر الدهور، لعضو المحكمة هو القاضي العادل، للمحامي هو المدافع والمستشار والمشترع، للكرام هو الكرمة الحقيقية، للصحفي هو الأخبار السارة، للفيلسوف هو حكمة الله، للخادم هو السيد العظيم، للسياسي هو مشتهى الأمم، للطالب هو الحق المتجسد، للاهوتي هو رئيس الإيمان ومكمله، للرحالة هو الطريق الحي، للمتعب هو مصدر الراحة ومعطيها، للخاطئ هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم.

فكر أحد الآباء في طريقة يشغل بها ابنته الصغيرة لكي لا تقطع عليه خلوته، فمزق خارطة للعالم وأعطاها لها وطلب منها أن تعيدها صحيحة بعدما جمع أشلاءها، وفكر أن هذا سيجعلها تهدأ بعيدا عنه بعض الوقت، ولكنه فوجئ بعد لحظة قصيرة بالابنة تعود وبيدها الخارطة صحيحة وكل قصاصة في مكانها المناسب. فاندهش الوالد كثيرا وسأل: كيف استطعت يا عزيزتي تجميعها مع جهلك بكل شيء عن الجغرافيا؟ فأجابت الصغيرة: لقد نسيت يا بابا أنه يوجد في الجانب الآخر صورة للرب يسوع المسيح. أنا أعلم يا أبي أنه عندما تأخذ صورة الرب يسوع الوضع الصحيح يستقيم وضع العالم كله.

نعم، يجب أن يأخذ الرب يسوع الوضع الصحيح في قلوبنا لتستقيم حياتنا. يجب أن يكون الرب يسوع متقدما في كل شيء، فيكون الأول في عواطفنا قبل الأسرة والأصدقاء، والأول في أفكارنا وفي أغراضنا، وفوق الكل متملكا نفوسنا. ضع الرب يسوع في المكان الصحيح فتستقيم كل حياتك يا صديقي.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء. كم أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. ما زلنا في صدد دراسة سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الإصحاح الثاني منه. رأينا في الحلقة السابقة ذبيحة المحرقة وطقوس تقديمها ومعناها الروحي لنا. يجب أن يقدم الشخص الذبيحة من عنده بإرادة حرة للرضا عنه أمام الرب. إرادتك الحرة تكمن في عدم اضطرارك للمجيء، ولكن إن أردت أن تأتي إلى الله عليك أن تأتي من خلال الطريق الذي أعده، ولا يمكنك أن تسلك طريقا آخر. لا يمكنك أن تأتي إلى الله ببرك الذاتي، فهو لا يقبل ذلك مطلقا. وقد تعلمنا أن موت المسيح هو الذي يخلصنا، موته هو الذي فتح الطريق إلى الله. كان المقدم يضع يده على رأس الذبيحة، وبذلك كانت الذبيحة تقف مكان مقدمها وتعامل على هذا الأساس. كان الحيوان يموت موتا بدليا مكان مقدم الذبيحة. هذا ما عمله المسيح لأجلنا. وعندما تقبل المسيح فإنك تضع يدك عليه، أي تعينه مخلصا لك. كما أن هذه الذبيحة كانت تقدم علنا، كان الشخص يمشي إلى الخيمة بمحاذاة المذبح، وهناك يذبح الحيوان، وكان عملا علنيا. الخاطئ عليه أن يعترف بالمسيح علنا. كان الخاطئ نفسه هو الذي يذبح الذبيحة، وخطيانا هي التي أوصلت يسوع إلى الموت، خطيتي وخطيتك. كان يجب تقطيع الذبيحة إلى قطع لسهولة احتراقها كلها. وفي ذبيحة المحرقة تحكي النار عن تكريس يسوع الكامل لله. لم يكن الفقر عذرا لعدم تقديم ذبيحة لله، فالطير كان البديل للحيوان، وهو في مقدور أي إنسان. ذبيحة المحرقة هي الذبيحة الدائمة، وهي تشير إلى المسيح الحي الذي يشفع فينا دواما. الله راض عن المسيح ويرانا من خلال المسيح، وهو بذلك راض عنا. هذه كانت بعض الأفكار من درسنا السابق، وسنتأمل اليوم في الإصحاح الثاني من اللاويين بنعمة الرب. الذبائح تحكي عن شخص المسيح وعن عمله لأجلنا. بعد أن رأينا ذبيحة المحرقة، نأتي الآن إلى الذبيحة الثانية، وهي قربان الدقيق التي تكشف عن بشرية المسيح في كل كمالها وروعتها. عندما نقرأ عن هذا القربان نظن أنه وصفة لإعداد الخبز، وهي تقريبا كذلك. هذه التقدمة خالية من الدم، لهذا فإنها تختلف عن باقي التقديمات. ومع ذلك فقد كانت تقدم مع ذبائح أخرى تتضمن سفك الدم. كان بإمكان تقديم هذه التقدمة مخبوزة أو غير مخبوزة، وكان هارون وبنوه يأخذون قسما منها لأنفسهم، يأكلها كل الذكور في عائلة هارون. قربان الدقيق يضع أمامنا بشرية المسيح في كمالها، فقد كان بشرا بشكل كامل، وكان الإنسان الكامل. لقد تحقق قصد الله للإنسان في يسوع. إنه الإنسان الثاني، لكنه آدم الأخير. لن يكون هناك بعد أي آدم، ولكن سيكون أناس كثيرون صائرين مثله. إنه آدم الأخير، رأس شعب جديد. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. صديقي، الإنسان كما يرى في عالم اليوم عبارة عن فشل ذريع في كون الله الفسيح. هل فكرت في ذلك لوهلة؟ الكتاب المقدس يحكي عن هذا الأمر باستفاضة. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لا يمكن لله أن يخلصنا على أساس حفظنا للناموس لسبب بسيط، وهو أن الله يرى ضعفاتنا. لا يمكننا أن نحفظ الناموس ولا يمكننا أن نكون كاملين أمامه. والله لا يخلصنا في نقائصنا لأنه قدوس ويتطلب البر والكمال. لهذا السبب فإن الإنسان عبارة عن فشل في إحباط. العبارة وطريق السلام لم يعرفوه نراها واضحة في كل يوم نقرأ فيه الصحيفة. لماذا؟ لأن الحرب والعنف هما في قلب الإنسان. ولكن لله قصد آخر للإنسان، وإذا أردت أن تعرف قصده عليك أن تنظر إلى المسيح، لأنه الإنسان الوحيد الذي أرضى الله. كان رائعا في حياته ورائحة سرور للرب، كان بركة في ذهابه وإيابه، في حله وترحاله. جماله ملأ العالم برجاء جديد ومثالي للإنسان. هناك مجالان لهذه التقدمة: المحتويات التي يجب إضافتها والمحتويات التي يجب تجنبها. نقرأ من الأصحاح الثاني الآيات العشر الأولى:
0: وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإذا كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن، فيدن بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب.
1: كان من الصعب عليهم أن يجدوا الدقيق النقي، لأن مطاحن ذلك الزمن لم تكن على مستوى عال من التقنية. كانوا يستخدمون حجر الرحى من أجل ذلك أو المطرقة، وعادة كان الجريش خشنا، وإذا ما أرادوا أن يصنعوه دقيقا كان عليهم أن يصرفوا وقتا طويلا في طحنه. نعم، هذه التقدمة كانت مصنوعة من الدقيق النقي، وهذا يعني أنه قد حدث طرق وطحن كبيران للقمح، وهذا يعلن عن شخصية الرب يسوع النقية الكاملة المتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير، فقد نمت بعض أجزاء شخصياتنا على حساب أجزاء أخرى مهمة. وعلماء النفس يصرحون أن كل البشر اليوم قد حادوا عن المسار قليلا. يسوع هو الوحيد الكامل والصحيح. وإذا ألقيت نظرة فاحصة على شخصيات الكتاب المقدس لوجدت تفاوتا ملحوظا في شخصياتهم. فمثلا كان شمشون قادرا على إجراء أعمال بطولية فذة، ولكنه كان ضعيفا في الإرادة والفكر. بولس كان مفكرا عملاقا، ولكن جسده بدا ضعيفا. سمعان بطرس كانت تقوده المشاعر لدرجة أنه أعلن عن استعداده ليموت مع يسوع، لكنه أنكره، مما يدل على ضعف في الإرادة. كان الملك شاول معتدا بنفسه عنيدا لا يطيع الله، الأمر الذي قاد إلى إزاحته عن العرش ومن ثم إلى موته. كل هؤلاء كانوا متقلبين وناقصي الشخصية، وبالمقارنة معهم كان الرب متزنا ويمتلك رباطة جأش في كل مجالات شخصيته. كان بإمكانه أن يطرد الصيارف من الهيكل، وكان يستطيع أن يجلس الأولاد في حجره. عندما كان في الربيع الثاني عشر من عمره تعجب رؤساء الدين من حكمته، وعندما ابتدأ يعلم اندهش الناس قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ ومع ذلك فإن الرب لم يستخدم ذكاءه كأساس لأي حكم كان يصدره، لقد أتى ليفعل مشيئة الآب، وهذا ما كان يدفعه. كان بإمكان الرب أن يبكي على قبر لعازر أو على إهمال أورشليم، وبنفس الوقت كان بإمكانه أن يقيم لعازر من الموت ويصدر الحكم على أورشليم. لم يدع مشاعره تقتاده، لم يكن خاضعا لإرادة ذاته، ومع ذلك لم يمنعه أي شيء من الذهاب إلى القدس ليموت. كان يمكنه أن يقول دائما: لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. لم تكن طبيعته هي التي تقود خطاه. نعم، كان الرب متزنا بشكل كامل بينما نرزح نحن تحت نقائصنا، ويسكب عليها زيتا، والزيت كما نعرف يشير إلى الروح القدس. لاحظ هنا أن الزيت عليها بينما بعد قليل نرى أنها ملتوتة أو مخلوطة بالزيت، ثم في العدد السادس نقرأ أن الزيت عليها، وفي العدد السابع أنها بزيت. كانت التقدمة تنضح بالزيت الذي كان مستخدما فيها بطرق متنوعة. وفي حياة الرب يسوع نجد الروح القدس بارزا جدا، فقد ولد من الروح القدس ملتوتا بالزيت، واعتمد بالروح القدس، سكب عليها زيت، وكان مقودا من الروح القدس عليها زيت. كان يعلم ويصنع العجائب ويقدم نفسه بقوة الروح القدس بزيت. وإذا كان الرب في بشريته الكاملة احتاج إلى الروح القدس، فكم نحن بنقائصنا، لا يمكننا أن نفعل شيئا من جراء أنفسنا. ويجعل عليها لبانا. كان اللبان يصنع من وصفة سرية مضافا إليه بعض البخور. من الأرجح أنه كان يتكون من نبتة ما، وكانت رائحته لا تظهر إلا بعد سحقه وطرقه وإحراقه. وهذا يحكي عن حياة الرب يسوع التي ظهر عبيرها تحت نيران الآلام والاضطهاد. هذا ما رآه الآب فيه كالوحيد الذي عمل مرضاته. كانت رائحة زكية تفوح من حياته، وهذا ما يجب أن يفوح من حياتنا أيضا، لأننا ننتمي إليه. كان الكهنة يأخذون نصيبا من هذه التقدمة، وكان ما يبقى يمزج ويحرق على المذبح، وكانت تحرق على المذبح بدون أن يكون دم. بعد ذلك نجد تفاصيل طقوس تقديم قربان التقدمة كما قرأنا من العدد الرابع إلى العاشر، وتبدو فعلا وكأنها وصفة لصنع الخبز. وتلاحظ أن التشديد على الدقيق النقي والزيت يعاد مرة أخرى. أعيد وأقول أن النار هنا لا تشير إلى الجحيم، بل هي قوة الله المنقية التي أخرجت الحلاوة والسرور في حياة المسيح. رائحة سرور للرب. المعنى الكامل والنهائي لهذه التقدمة هو ما يراه الله في المسيح، وحلاوته برزت من تحت الضغوط. ونحن لا نظهر الحلاوة عند الضغوط، بل غالبا ما يخرج منا التذمر والشكوى وعدم الإيمان وقت الصعوبات. أما يسوع فكلما كانت الصعوبات تشتد عليه كلما كان أكثر حلاوة. كان بإمكانه أن يقول: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ما تبقى من تقدمة الدقيق كان لهارون وبنيه، والمؤمنون لديهم الامتياز أن يشاركوا المسيح مع الله الآب. ماذا ترى فيه يا أخي؟ هل تجد فيه حلاوة؟ هل شممت رائحة حياته؟ قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. إذا أردت الحلاوة في حياتك، وإن أردتها أنا، علينا أن نأكل المسيح، ليس حرفيا بالطبع، لأننا لسنا من آكلي لحوم البشر، بل نحن نأكله ونشترك به بالإيمان ونمتلكه في حياتنا، وعندئذ فإن حلاوته تفيض في حياتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الأصحاح الثاني بدءا بالعدد 11.
0: كل التقديمات التي تقربونها للرب لا تصنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخل تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة باكورات للرب، ففريكا مشويا بالنار، جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب.
1: هناك تشديد كبير على المحتويات التي يجب استثناؤها من التقدمة، الخميرة والعسل. سبق ودرسنا أن الخميرة في الكتاب المقدس تشير دائما إلى الشر. رب يسوع حذر تلاميذه من خمير الفريسيين، أي تعاليمهم المضلة. وهنا استثناء الخميرة من التقدمة يشير إلى حياة المسيح الخالية من كل شر وخطية. أما العسل فهو يشير إلى الحلاوة الطبيعية، ولكنه يحمض كما أن الخميرة تخمر. هناك المسيحيون الذين يظهرون تقوى في حياتهم العلنية، يرسمون على وجوههم ابتسامة يوم الأحد كما يقال، ويضعون على رؤوسهم الهالة المنيرة، ومع ذلك فقد يشتركون في أسوأ أنواع النميمة والأعمال الشريرة. نعم، هناك الكثيرون الذين يمتلكون العسل في حياتهم، أما يسوع فلم يكن يستعرض أي شيء حلو في حياته. لم يكن هناك عسل، ولم تكن هناك أي خميرة في أقواله تجعله مقبولا للإنسان الطبيعي. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. كانت التقدمة رائحة سرور وحلاوة للرب، ولكن هذه الحلاوة لم تأتي من الخميرة أو العسل. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك، على جميع قرابينك تقرب ملحا. الملح هو العنصر الأخير الذي يدخل في قربان الدقيق، وهو عكس الخميرة لأنه يحفظ الأشياء. الخميرة تؤدي إلى الفساد، أما الملح فهو يحفظ من الفساد. كان الملح عبارة عن علامة الأمانة بين المقدم وبين الله، والمسيح هو الأمين. هذا أحد أسمائه كما ورد في سفر الرؤيا. المسيح قدم نفسه لله، ونحن يمكننا أن نقدم ذواتنا لله بسبب رحمته. علينا أن نوجد أمناء أمامه، علينا أن نكون ملح الأرض، ونحن نعمل ذلك بتقديم أنفسنا ذبيحة حية. شريعة قربان الدقيق موجودة في الإصحاح السادس من هذا السفر، من العدد 14 وحتى 23، وهي تكشف عن مصاحبة قربان الدقيق لكل ذبيحة تحرق صباحا أو مساء. قربان الدقيق يضع أمامنا المسيح في كامل تكريسه، ويشير أيضا إلى تكريس المؤمن في المسيح، ويصور المسيح في بشريته الكاملة. ونحن يمكننا أن نتبع أثار خطوات ذاك المشار إليه بتقدمة الدقيق، وإذا تفرغنا من ذواتنا فيمكن أن تصعد منا رائحة سرور لله. ولكننا جميعا مقصرون ونعثر في أشياء كثيرة، إذ نحزن الروح القدس في تصرفاتنا أو نطلب مجد أنفسنا ومدح الناس، لذلك يعوزنا الملح في أفخر خدماتنا. وإذا أعوزنا زيت النعمة واللبان والملح، فما أسرعنا إلى استعمال الخمير والعسل لمداراة عيوبنا. يا ليتنا نتغذى بنصيبنا المقدس من المسيح كما هو في تقدمة الدقيق، وليغننا الله به عن كل ما عداه حتى تكتفي به قلوبنا فلا نجد غذاء في غيره. ويا ليت أبصارنا تشخص إليه دائما فيتثبت النظر فيه، فلا يعود ينخدع بأبطيل المنظور أو يتحول عنه بجاذبية المناظر الموجودة في العالم، أو ينشغل بالهموم والظروف التي تحيط به فيضطرب لها القلب أو يتحير منها الفكر، بل نبتهج بالرب في الظلمة كما في النور، وتستريح قلوبنا قدامه عندما يهب نسيم الصيف الهادئ كما في زوبعة الشتاء، سواء مخرت سفينة حياتنا وسط عباب البحر المتلاطم الأمواج أو انسابت فوق سطح مياه البحيرة الهادئة، لأننا قد وجدناه وهو معنا، بل هو نصيبنا الأبدي. أرجو لك يا صديقي أن تتعرف على المسيح الذي صار كواحد منا لكي يأتي بنا إلى الله، وأن تعطي مجالا لروح الله ليفتح شهيتك الروحية فتتغذى دائما بذلك القربان، قربان الدقيق، وتزداد في اختبارك أكثر فأكثر.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

علم ولا بأساذج وسط الناس، ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا أقول لك كويس إنه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش أو يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة